0: أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا وعن سائر أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. صلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من عترته. وبعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي من أوصى بها لم يدخر نصحا، ومن تقبلها تقبل خيرا كثيرا، فهي جلباب واقي من سخط الله، ودرع سابق تقي من غضب الله، وتوجب رحمة الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هي مهر الجنة، هي سبب لكل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة، ونحن محتاجون إليها في كل لحظة من لحظات حياتنا، لأن بها نكون قد استحقينا رحمة الله التي وسعت كل شيء، وبها نكون قد تأهلنا لمغفرة الله، وقد تأهلنا لجنة عرضها السماوات والأرض، مع ما يقينا الله سبحانه وتعالى بسببها في هذه الدنيا من النكبات ومن المصيبات ومن الهرج والمرج. فلو إن هذه الأمة اتقت الله سبحانه وتعالى أفرادها وجماعاتها لما كانت على ما هي الآن عليه. لو إنها تمسكت بكتاب الله سبحانه وتعالى وتجلببت بجلباب التقوى وتدثرت بدثار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، واعتصمت بحبل الله جميعا، لما رأيتها منقسمة كما هي عليه الآن، تتخطفها الأمم من كل حدب وصوب، وتتناحر فيما بينها، وتسيل دماءها رخيصة فيما بينها، وتشح بها عن لقاء عدوها الألد، وعدوها الذي يريد بها القوائل، والذي يجتم على صدرها منذ زمن بعيد. لو إنها تمسكت بكتاب الله الذي يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأتمرت بأمر الله سبحانه وتعالى في إعدادها لعدوها الأكبر، وتوحدت تحت راية واحدة لكانت في عزة عظيمة، لأنها عدد كبير ومساحة شاسعة. لو إنها توحدت وتآلفت وتمسكت بكتاب الله جل شأنه وتعالى سلطانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لكانت حاكمة للعالم بأسره، ولكانت مهيمنة على جميع الأرض. ولكنها وللأسف تناحرت وتدابرت وتحاربت فيما بينها، وقسمها العدو جماعات وضوائف، حتى رأيناها على ما نراها الآن من التناحر والتدابر والتقاتل، وكأن لا عدو لنا إلا بعضنا الآخر، وكأن بقية الأمم مسالمة لنا، لم نعد نعرف عدونا الذي هو عدو لدود، الذي يغزو بلادنا وبلداننا من جميع الجهات. لم نعد نعرف عدونا الذي هجم علينا منذ عشرات السنين واغتصب أراضينا وارتكب المجازر ضدنا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي بلدان الإسلامية على مر الدهور. الغرب والشرق يريدون بنا القوائل منذ مئات السنين، بل من فجر الإسلام، ولكن لما كان الإسلام موحدا تحت راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم بعد ذلك بعد بواد حكموا الإسلام وإن كان فيهم ما فيهم من حكام الأمويين والعباسيين، إلا أنهم كانوا لا زالت الأمة تحت راية واحدة، فكانوا يحكمون العالم بأسره ويفرضون الدين الإسلامي وشرائعه وأحكامه على كثير من هذا الكوكب. والآن صارت البلدان العربية فضلا عن سائر البلدان الإسلامية مقسمة دولا، حتى الدول هذه التي لا زالت قائمة الآن الحكومات الغربية، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بل يمكن سائر دول العالم، يريدون أن يقسموا كل دولة إلى دويلات، لم يرتبوا بما نحن عليه الآن من الانقسام، بل يريدون أن يفرضوا علينا تقسيما آخر وأن يجعلونا دولا لا حول لنا ولا قوة، بل خاضعين تحت رحمتهم، يملون علينا ما يريدون ونحن إنما نطبق ما يراد بنا. حتى الكلمات التي تنبعث من الدول الغربية نرددها في إذاعاتنا وفي قنواتنا وفي صحائفنا في صحفنا وفي جميع الآلات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية على حد ذاته. صرنا كالبلاوات نردد ما يقال في الغرب، وكأنها هي الإله التي تفرض علينا أوامرها فنتلقاها بالسمع والطاعة، ما ذلك إلا لتركنا لما فيه عزنا، لتركنا لما فيه شرفنا، لما فيه عزتنا وكرامتنا، وهو كتاب الله وما فيه من الأوامر. وعلى رأس تلك الأوامر قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكأنه أمرنا بالتفرق، كأنه أمرنا بالتمزق، كأنه أمرنا بالتشتت. فيا عجبا، وما عشت أراك الدهر عجبا، كل أمر في كتاب الله إذا فتشناه نلقى الأمة على خلافه، لا سيما ما فيه عزتنا وكرامتنا. الجهاد في سبيل الله الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله، واجتمع المسلمون كلهم جمعا على أنه فريضة وأنه فرض لازم للأمة، صار الناس يبتعدون عنه إلا أن يكون فيما بينهم، إلا أن يكون فيه سفك دمائهم. أبهذا نريد أن نسود العالم؟ أبهذا نريد أن نستعيد كرامتنا وأن نستعيد عزنا وأن نرسخ قواعد ديننا التي صارت وللأسف بمعاولنا هشة ضعيفة لا تطبق ولا تنفذ؟ ما ذلك لقلة في عددنا ولا لضعف في عدتنا؟ ألا ولو أن بعض هذه القوة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله لاجتاح العالم بأسره، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمتلك قوة أعظم منها، وهي قوة الإيمان، قوة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. فبذلك الإيمان وبتلك القوة استطاع أن يقف أمام الشرق والغرب، أمام أعظم قوة في ذلك الوقت، بل أعظم قوتين، المعسكر الشرقي المتمثل في الكسروية في الدولة الفارسية التي كانت تملك نصف العالم، والقوة الأخرى القوة القيصرية التي كانت تمتلك النصف الآخر. فوقف أمامها من أرض جرداء لا خير فيها إلا خير الإسلام، كانت فقيرة، كانت يعني ماحلة لا زراعة فيها إلا موسمية ضئيلة جدا، وكان المهاجرون من مكة ومن سائر بلدان العالم كالعالة على أهل يثرب، لا مال لهم ولا مأوى، ولكنهم يمتلكون قوة الإيمان والارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فبهذه القوة وقفوا أمام جميع القوى الكفرية، قوة قريش التجارية المسلحة المرتبطة بقوات عظماء لكنهم كفار لا يمتلكون الإيمان، وقوى سائر العرب، ثم من بعد ذلك قوى العالم. فغزوة مؤتة التي قادها خالد بن الوليد كانت تتكون من 3000 مقاتل، والروم مئات الآلاف، يمكن يعني في ما أعتقد إن كانوا 200,000 مقاتل، وفرسان مدججون بالسلاح يعني معدون بإعدادات عسكرية راقية بالنسبة لذلك الوقت. وهؤلاء الجيد منهم له مغفر ودرع وثلث وسيف ورمح وقاس وسهام، وأولئك لهم المنجنيقات ولهم الدبابات ولهم الكباش، كل هذا آلات عسكرية لهدم المدن والأسواق، ولهم أيضا التجفاف الكامل من الدروع المصفحة في ذلك الوقت، مصفحة للأفراد لا ينفذ إليها سهم ولا قوس ولا سيف إلا أن تكون ضربات متتالية. ورغم هذا وقفوا أمامهم حتى قتل أكثرهم وقتل كل قوادهم، وكانت القيادة في أولى المعركة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان القائد الأول لهذه المعركة من جانب المسلمين هو جعفر الطيار، وبعض الروايات تقول هو عبد الله بن رواحة، والثاني من القواد إذا حدث به حدث الآخر أحد الرجلين، والثالث زيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قتل القائد الأخير وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه لم يبق للمسلمين قائد، فأخذ الراية خالد بن الوليد، ثم انحاز بقية أصحابه ولاذ بالفرار، انحاز إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هؤلاء أبطال هذه الأمة الذين انتصر الله سبحانه وتعالى بهم لدينه، وكانوا عدد يعدون بالأصابع عدد قليل، ونحن الآن لا مقارنة بين أعدادنا وأعدادهم، ولا مقارنة بين قواتنا وقواتهم، ولكن صارت أعدادنا وقواتنا وجماعاتنا في حروق بعضنا الآخر، ونفتخر بذلك ونتباهى بذلك. وأعداؤنا على ثغرات بلدان الإسلام، فهذه إسرائيل، الكيان الإسرائيلي يجثم على صدر الأمة الإسلامية منذ ما يقارب 70 عاما، والأمة الإسلامية متفرقة، دولها، حكوماتها، شعوبها. الجيد من الشعوب يستنكر، يتظاهر، يعتصم، هذه لا بأس أعمال، لكن تتخلى عنها كثير من الناس، وصارت هذه تدخل في السياسة، وصارت هذه نظرة شرقية أو غربية في نظر كثير من الناس، لأنهم يريدون أن يتخلون عن كل ما فيه عداء للكفر والكفار. أما بيننا فنتداثر على شبر من الأرض، ترخص دماؤنا وأموالنا من أجل شبر من الأرض، ولا ترخص أمام أو من أجل دين الإسلام الذي به العزة والكرامة. يا أسفا على هذه الأمة، وما عشت أراك الدهر عجبا، أن ترخص نفسك ويرخص دمك ويرخص ولدك وعشيرتك على شجر من الأرض، ولا تضحي بهذه الدماء من أجل دينك، من أجل شريعتك، من أجل عزتك، من أجل الأجيال الذين يأتون من بعدك. أبهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صرنا في مستاق هذه الآية، لما تنازعنا فشلنا وذهبت ريحنا وذهبت عزتنا وذهبت كرامتنا، وصلنا نغزى إلى عقر ديارنا، ومع ذلك لا تتحرك فينا شعرة غيرة على ديننا وعلى ضمائرنا. فلا بد أن يكون لكل واحد منا دور في دفاع المجرمين والمتربصين بنا، وأن نستنكر ما يدور في أوساطنا من ملاحم ومقاتل ومجازر تسيل فيها دماء برية، دماء نساء وأطفال بريئون ليس لهم ذنب. لا بد أن نستنكر ما يدور في البلدان الإسلامية من هذه المجازر التي هي خدمة للغرب، خدمة لإسرائيل، خدمة لدول الكبرى التي تتربص بنا. ولا بد أن نرجع إلى كتاب الله وأن نحتكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله الله عباد الله، الله الله في تقوى الله وفي النصح لهذه الأمة، وفي العودة إلى ما فيه عزتنا وكرامتنا. املأوا قلوبكم بحب الشهادة في سبيل الله، املأوا قلوبكم بحب الجهاد في سبيل الله، املأوا قلوبكم بحب التضحية بالمال والنفس والولد من أجل الله، لا من أجل حسنة مال أو من أجل إرضاء شخص أو جهة أو نحو ذلك. فهذه تكون ويكون وبالها علينا، لكن إذا كان قتالنا، جهادنا، تضحيتنا من أجل الله، من أجل كتاب الله، من أجل ترسيخ قواعد الإسلام، فهذا شرف عظيم ومصلحة تعود على سائر الأمة، لننال بذلك الجنة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة، بأوصاف شريفة توجها بكونه جل شأنه وتعالى سلطانه، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. أفضل ما يتمناه المرء هو طول العمر في صحة وفي غنى، هذا من أفضل ما يتمناه المرء. فهذه الجنة ليست طول عمر فحسب، بل عمر لا ينتهي ولا ينقضي، وليست صحة أي صحة، بل عافية ليس معها مرض ولا بلاء، وغنى ليس كالغنى، بل غنى لا فقر معه ولا حاجة. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. ومهرها الانصياع لأوامر الله والترك لجميع مناهي الله، وإن كان فيه ثقل على النفس وإن كان فيه مشكة، فهي مشكة شويعات لحظات أيام سنوات وانقضت ثم سعادة أبدية. هذه الجنة ليست مزرعة كسائر المزارع، جنة عرضها السماوات والأرض، ومع ذلك لم تعد إلا للمؤمنين، إذا جزئت على المؤمنين بالسوى كم سيكون حظ الإنسان منها؟ المؤمنين فقط على مر الدهور، لا ينالها إلا المؤمنون. فتوزع التي عرضها السماوات والأرض، انظر الكرة الأرضية كم هي من المجموعة الشمسية، كم المجموعة الشمسية من سائر المجرات، كم المجرات في السماء، كم السماء في السماء الثانية، وهل المجرة إلى السماء السابعة. الجنة عرضها فضلا عن طولها السماوات والأرض، ومع ذلك أعدت للمؤمنين. فإذا قلنا نصيب الواحد منهم كالكرة الأرضية، فهذا يمكن قليل، لأن المؤمنون كالشعرة البيضاء أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود من سائر الناس، من سائر البشر. المؤمنون قليل، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالقلة القليلة مؤمنون. فكيف سيكون حظ الإنسان من هذه الجنة مع أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قصورها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وبعض دورها مبني من الفضة الخالص، وشرفاته من الذهب الخالص، وبعضها على العكس من ذلك، ذهب وفضة ليست في الدنيا منها إطلاقا، لأنه يرى ما بظاهرها من باطنها، ويرى ما بباطنها من بظاهرها من باطنها. فضة وذهب يعني نار، ليس في هذه الدنيا إطلاقا، شفاف. ولذا قال الله في كتابه قوارير من فضة، القوارير في لغة العرب الزجاج، لكن هذا الزجاج ما هو زجاج ينكسر وينصدع من أطراف شيء، زجاج من فضة، وكذلك زجاج من ذهب. هذه الدور حقت الجنة، أنهارها جارية لا تحتاج أن تحفر للماء، ولا أن تركب برمبة، ولا أن تركب آلة، ولا أن تغير قطع غيار، أجراء يعني أنهارها جارية مضطردة، تتوزع على الأشجار على حسب الحاجة، لا تحتاج إلى مساحي ولا تحتاج إلى آلات إطلاقا. كلما احتاجت شجرة من شجر الجنة إلى شيء من الماء خرع لها من تلك الأنهار ترعى حتى تروى وانقطع عنها. وهكذا اللبن الذي يخرج قطرات من ثدي البقرة أو العنز أو النعجة أنهار، الخمر الذي يكون الجنينة الواحدة بآلاف الدولارات أنهار، العسل الذي يخرج من النحلة قطرات صغيرة ذرات أنهار. هذه الجنة التي ينبغي أن نعمل من أجلها طيلة حياتنا، طيلة أعمارنا، ينبغي أن نعمل من أجلها كل ما في وسعنا من أجلها. ورضوان من الله أكبر،
1: رضوان الله وشعورك بأن الله سبحانه وتعالى راض عنك في هذه الدنيا وفي الآخرة أكبر من هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فالله الله الله الله عباد الله في أنفسكم وفي أهليكم، اكسبوا هذا المغنم، اكسبوا هذه الجنة، ارضوا بعرض الله سبحانه وتعالى وتقبلوا عرضه بالقبول، وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى لتنالوا في هذه الدنيا والآخرة عفوه ومغفرته ورضوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، إن تقوى الله سبحانه وتعالى كما أنها تكسب الإنسان رحمة الله ومغفرته ورضوانه وجنته، فإنها تقيه من نار جهنم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. النار التي أعدها الله لأعدائه، وأعداؤه ليس كما نتصور، إنما عدوه هو الذي يحمل السلاح ضده أو ضد أنبيائه، بل عدوه من ارتكب شيئا من مناهيه أو ترك شيئا من أوامره. ومن يعص الله، وايش معنى يعص الله؟ يعني يترك أمره ويرتكب نهيه. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. ومن يعص الله، هذا أول شيء، ورسوله، لأن معصية الرسول من معصية الله، ويتعدى حدوده، حدوده ليست هناك رزام وحدود دولية، وإنما هناك أوامر نواهي حددها الله، قال هذه حرمات لا ينبغي لأحد أن يرتكبها، من ارتكبها فقد تعدى حدا من حدوده، وهذه واجبات يجب أن يعمل بها، فمن ترك شيئا منها فقد تعدى حدا من حدوده. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. العذاب هو نار جهنم، ونار جهنم هي حبس الله للمتمردين عن أوامره، المرتكبين لنواهيه، كائنا من كان، أعدت لأعداء الله، ولو كان حرا قرشيا، ولو كان من صلب نبي، لو كان ابن نبي، هذا ابن نوح صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم، قال له الله لما خاطبه فيه وناشده عنه، فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أي إنه مشرك موافق لأصحابك المشركين في الشرك. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجتين نبيين حكم عليهم بالنار لأنهما أشركا بالله وخالفا نبي الله سبحانه وتعالى لوط ونبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم. فلا ينفع قربنا من النبي لا لكوني سيد ولا لكونك عربي ولا لكون هذا قرشي أبدا، لا ينفع إلا العمل الصالح. إن الجنة أعدت لأولياء الله ولو كان عبدا حبشيا، وإن النار أعدت لأعداء الله وإن كان حرا قرشيا. فلا ينفع القرب إلا مع العمل الصالح، فهذا جهة أخرى ترفعه يعني قرابة لرسول الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فاجتنبوا أن تردوا معاصي الله، واستشعروا في قلوبكم مراقبة الله سبحانه وتعالى. اجعل لك واعظ في قلبك، تذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يمدك بالصحة، يمدك بالعافية، يمدك بطول العمر، يمدك بالمال، يمدك بالبنين، يمدك بالأرزاق، وأنك تسير في أرضه وتحت سمائه، وأنه إنما أمرك بأوامر يسيرة وإنما نهاك عن أشياء خبيثة، وأنه مع ذلك يراقبك، يعلم حركاتك وسكناتك، وأنه لا هوادة بينه وبين أحد من خلقه، فارتكاب محرم حرم. فليكن في قلبك واعظ، تذكر أنه يراقبك وأنك محتاج إليه. هل كنت ترتكب معصية أمام أحد العلماء؟ هل كنت ترتكب معصية أمام أحد العظماء؟ تذكر، هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واقف وأنت واقف بين يديه، هل كنت ترتكب معصية من هذه المعاصي؟ فلماذا لا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقدر الله سبحانه وتعالى؟ أيكون أحد البشر مهما كانت درجته عند الله أعظم عندك من الله سبحانه وتعالى؟ ألا تستحي منه وهو يشاهدك ويغذيك بالنعم ويشاهدك على المعاصي، يراك حيث يكره ويفقدك حيث يحب؟ ألا تستحي من الله؟ فلنجعل في قلوبنا زاجرا وواعظا يفيدنا، ينشطنا في طاعة الله، يكف جوارحنا عن معاصي الله. تذكر دائما وأنت في الخلق وأنت في الملأ أن لك من الله مراقبان، مراقبين من ملائكته المقربين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تلفظ من لفظة واحدة إلا وتسجل لك أو عليك، ما تتحرك من حركة إلا وتسجل لك أو عليك. فإن كان عمل صالح سجل لك ونفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سواء كلمة، عمل، خطوات، مشي، ما كان، صلوات، استغفار، تسبيح، وإن كان غير ذلك كان عليك. وسيذكرك الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء يوم القيامة وأنت قد نسيتها، أحصاه الله ونسوه. تذكر هذه الأشياء عندما يذكرك الله سبحانه وتعالى، يا حيانا من الله، عندما يذكرنا وتشهد علينا البقاع التي كنا نعمل عليها المعاصي والسماء التي كنا نعمل تحتها المعاصي، وتشهد علينا جوارحنا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنبذنا الله الذي أنبذ كل شيء. تذكروا هذه المواد لتكفنا عن المعاصي ولتنشطنا على الطاعات مهما كان فيها من صعوبة، مهما كان فيها من مشقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. هذا، واعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشتروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإنه يوم تباعث فيه الأعمال. اللهم فيا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا رازق المساكين، ويا أرحم الراحمين، نسألك في هذا اليوم المبارك الميمون من هذا الشهر المبارك المحرم ذي الحجة الحرام، في هذه البقعة المباركة، وفي هذه الساعة المباركة، في ساعات وأوقات وأماكن يلتمس في أمثالها إجابة الدعاء، أن تجعل أفضل صلواتك ونوامي بركاتك وتحياتك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور أبصارنا ونور قلوبنا أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين قاما أو قعدا، أبي محمد الحسن المسموم وأبي عبد الله الحسين المظلوم، وعلى أمير المؤمنين الولي بن الولي مولانا أمير المؤمنين زيد بن علي، وعلى إمام اليمن الميمون الإمام الهادي إلى الحج القويم يحيى الحسين بن القاسم بن إبراهيم، وعلى سائر الأئمة الهادين من العترة الطاهرين، وعلى سائر أهل البيت المطهرين. اللهم وارض عن الصحابة الراشدين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين ويا رب العالمين. اللهم وإنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الفتن وشدة الزمن. اللهم فاعطنا بفتح تعجله ونصر نعذبه وسلطان حق تظهره. إله الحق والخلق آمين. اللهم وإنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما وسائر أمم الشرك أجمعين، وما يفعله الجبابرة المتكبرون والبغاة المعتدون والظلامة المفسدون في جميع أصقاع العالم يا رب العالمين. اللهم بعينك ما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاولون. اللهم فحل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم شدد بهم من خلفهم ونكر بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين. اللهم مرد حدودهم وأرغم آنافهم وأذل عزهم واهتك سترهم واكشف أمرهم. اللهم اهدم كهوفهم واطمع رؤوسهم وأذل أعناقهم واقسم ظهورهم وزلزل بنيانهم واهدم أركانهم وفل حدهم واكسر شوكتهم ودمر عدتهم واهدم جندهم وفتك جمعهم وشتت شملهم وخالف بين أفئدتهم. اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا قاسم الجبارين، يا مجيب دعاء المظلومين، يا مجيب دعاء المضطرين. اللهم ووحد كلمة الموحدين، واجمع شمل المسلمين، وارعب صدعهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وأذهب سخائم صدورهم، وأزل ضغائن قلوبهم، واجمع رعيهم تحت راية حد بيد ولي من أوليائك، من أهل بيت نبيك الطاهرين، تعز به دينك، وتنصر به شريعة نبيك محمد صلواتك وسلامك عليه وعلى آله الطاهرين، وترسي به قواعد الدين، وترفع به راية المتقين، وتأخذ به علائد الظالمين، وتنصر به المؤمنين والمستضعفين، وتعز به أولياءك، وتذل به أعداءك، وتنفذ به أحكامك، وتقيم به حدودك، وتحيي به ما أحيا كتابك وسنة نبيك، وتميت به ما أماتا يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أشيائه وأتباعه وأعوانه وأعضاده، وارزقنا الجهاد في سبيلك لإعلاء كلمتك ولرفع منار دينك ولإحياء ما أحيا كتابك وسنة نبيك ولإماتة ما أماتا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، كادرين غير فادرين، بعد أن نجتاح أعداءك، وبعد أن نطهر بلادك، وبعد أن نصلح عبادك، وبعد أن ننشر العدل والتوحيد بين أوساط العباد وفي شتى أرجاء البلاد، وبعد أن تبرئ دمنا وتقضي ديوننا وتغفر زلاتنا وتقبل توبتنا وتمحو حوبتنا وتتجاوز عن خطايانا، وبعد أن تضاعف حسناتنا وترفع درجاتنا، وبعد أن تدخلنا في عداد أوليائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
2: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
3: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
4: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
2: آفاق اف ام،
4: مفردات القرآن الكريم.
2: يلبسكم شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع. وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بأن لا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم وسبي نسائهم وإخراجهم من أرضهم.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاح، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آجٍ ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير.

والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب

من ربك هو الحق اهدينا صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف

عائشه واتانا له عين البطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن امرنا نزغه

يا دابة الأرض تأكل من فأته لما خف تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان

واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له.

إلى الغرب بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. قل ادعوا

يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون.

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ

0: الكافرين.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك، وكلأهم بكلأتك، واحفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين، لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك، وأيد حماته بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، وعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك، والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم، وأقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين، حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك، وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم، ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم، وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة، ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في حينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا، يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
0: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 94 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 17 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن الآية السابقة التي سبقت هذه الآية أيها الأخوة، إن قال الله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وهنا حتى لا يحصل لبس عند السامع أن من حل به الموت وحضره الموت وأصبح ينازع سكرات الموت أنه من التائبين من قريب، لا، الله سبحانه وتعالى حدد هذه الحالة ونفاها وقال: وليست التوبة. لا يمكن أن يقبل الله تعالى التوبة ممن حاله هكذا، ممن يعمل السيئات ومصر عليها إلى حين رأى حضره الموت ورأى علامات الموت ورأى الآيات المقترنة بالموت، الذي أصبح هنا أمام أمور مختلفة عن الأمور الحياة الدنيا، أمور تدفع الإنسان رغما عنه بواسطة جبلته وطبيعته أنه اعترف عند حضور الموت بأنه عصى وأذنب. فهنا لا تقبل التوبة عند حضور ملائكة الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا يمكن، لا، ليست التوبة لهؤلاء، وليسوا ممن قال الله فيهم يتوبون ثم يتوبون من قريب. القريب قبل أن يحضره ملائكة الموت ويحضره أمر الموت. قال إني تبت الأول الذين يموتون وهم كفار، أما من مات وهو كافر سواء قبل، يعني لم يتب لا قبل لا من قريب ولا عند حضور ملائكة الموت، لم يتب، فاجأه الموت وهو لا يزال على الكفر، هذا حاله وحال من كان يتظاهر بالإسلام ويشهد الشهادتين ويفعل بعض الطاعات ولكنه مصر على معاصي وسيئات، فلا يقبل الله توبته. وكذلك الكافر لا يقبل الله توبته بصورة مطلقة، وذلك لا يقبل الله توبته إذا تاب حينما يحضره ملائكة الموت. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك هنا إشارة إلى الكفار والذين يعملون السيئات حتى حضرهم الموت، ليس لهم توبة ولا قبول عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويوجه مسألة هامة، يوجهها وتعليم وتشريع وحكم، يوجهه إلى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، في صورة خطاب، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، احذروا هذه المسألة وانتبهوا لهذه المسألة والتزموا بها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هنا ذكر في تفسير هذه الآية، وذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه صور تحتملها هذه الآية، تحتمل كيف يكون الإرث كرها، أن يرث النساء كرها. قال: الصورة الأولى يصح أن يكون أن يتزوج الرجل قريبته، أحد قريبته ممن له ولاية عليها، مثلا كابن عمها أو نحوه ممن له ولاية عليها، يتزوجها وهي كارهة له ولا تحبه ولا تريد الزواج منه، وكان الدافع له والغرض من التزوج بها ليس حبا لها ولا رغبة في التزوج منها الرغبة الخالصة، وإنما طمعا في إرثها ومالها. إذن هذا كرها، أن ترثوا النساء كرها، يعني تتزوجوهن لغرض الإرث كرها، تتزوجوهن كرها لترثوهن وهن لا يرغبن في الزواج منكم. هذه صورة من الصور التي تصدق عليها الآية أن ترثوا النساء كرها. والصورة الثانية أن يحبسها، قد يحبس أحد الأولياء أخته، يحبسها أخته أو عمته، يحبسها عن الزواج وهو وليها، هو وليها الشرع الذي يزوجها، يحبسها عن الزواج وعن التزوج رغبة في ميراثها، ظان منه أنها تموت قبله وليست مزوجة وهو وارثها فيرثها. إذن هذا أن ترثوهن كرها يصدق. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتزوج رجل امرأة فيكرهها وتكرهها، يعني قد يتزوج رجل رغبة فيها ولكن ساءت العشرة بينهما ولم يرغب في إبقاء الزوجية بينهما إلا لغرض طمعا في إرثها، طمعا في الإرث، وإلا لم يعد له رغبة في البقاء الزوجية بينهما، هو كاره لها ولا يحبها ولا يريدها، وإنما يبقيها تحت عصمته ويبقيها على الزوجية لديه طمعا في ميراثها ليرثها. إذن هنا كرها، أن ترثوا النساء كرها. إذن هذه ثلاث صور من الصور الذي يصدق عليها ويمكن أن تفسر به الآية الشريفة. ولا تعضلوهن، وقد قال وقال قريب من هذا التفسير، ورد في تفسير المصابيح، قال في هذه الآية يقول المرتضى صلام الله عليه، المرتضى بن الإمام الهادي، جوابا عمن سأله عنها معنى أن ترث النساء كرها، فقال فهو ما يفعله كثير من الناس، تكون عنده المرأة يكرهها ولا يحبها، ويكون لها مال وسعة فيحمله حب المال والرجاء لموتها على أن لا يطلقها رجاء أن تموت قبله ويرثها، وهو غير محب لها ولا قائم بما أوجب الله عليه في أمرها، بل هو ظالم لها غير مقيم لما أمر الله تعالى سبحانه فيها. فأخبرهم بأنهم لا يحل لهم هذه المسألة ولا يجوز لهم ولا ينبغي أن يظلموهن بهذه الطريقة. إذن الإمام المرتضى صلام الله عليه ذكر صورة من الصور التي ذكرها المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا العضل تقدم، العضل هو منع، تقدم في معنى العضل هو منع، أن يمنع الرجل قريبته الذي له ولاية عليها من الزواج، من الكفء، من الكفء الذي تقدم للزواج بها. وهنا ولا تعضلوهن يأخذ معنى قريب من هذا، ولا تعضلوهن أي لا تمسكوهن، وقريب من المعنى الذي ذكرنا هنا. العضل لهن هو إمساك الرجال لهن من غير رغبة ولا محبة، يمنعها يعني لا يسرحها سراحا جميلا ولا يطلقها، لأنه وهو كارهم في نفس الوقت كاره لها وغير محب لها، فهو يمسكها يعضلها يعني يمنعها من أن يطلق سراحها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتهما، إذن هنا تضييق، يضيق عليها ويمنعها من حقها في طلب الطلاق لهذا الغرض، لتذهبوا ببعض ما آتيتهما، حتى يجبرها ويدفعها إلى أن تطلب هي الطلاق لغرض استرجاع المهر، وهو في الواقع هو الذي كاره لها ولا يحب بقاءها لديه. إذن فهو يمسكها على الزوجية لهذا الغرض حتى يدفعها ويكرهها على أن تطلب هي الطلاق، حتى يقول إذن جعلتها ما جعلته لها مهرا وسأطلقها. هذا لا يجوز، ولا والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، ما لا يصح هذه المسألة إلا إذا كانت هي الكارهة، الرجل راغب في بقائها وراغب في الزواج منها، وهي الكارهة باختيارها ومحض إرادتها كارهة البقاء في الزوجية وطلبت الطلاق بمحض إرادتها، فله حق استرجاع المهر. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، هنا إلا أن يقترفنا معصية، معصية الفاحشة التي ذكرها الله وهو الزنا، فلا حرج. فإذا فعلت ذلك وطلبت المباراة ورد ما فلا حرج، إذا كان مسألة هكذا أمسكها حتى يريد الضغط عليها، لأنه قد علم أنه قد حصل منها فاحشة ولم يطلقها ويسارع لإطلاقها لدفعها إلى أن تستبدي نفسها بإرجاع المهر، فلا حرج عليه في ذلك حتى ترد تفدي نفسها بالمهر وترد المهر، وهو عليه أن يطلقها. وعاشروهن بالمعروف، هذا حكم مستقل متعلق بالعشرة الزوجية والحياة الزوجية، أمر للرجال، لأن القوامة لأن القوامة للرجل، وإلا هو كما ذكر الله في آية أخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف هي عشرة متبادلة بين الزوجين، لكن لأن القوامة للزوج أمر الله الأزواج، لأنهم لهم القوامة وبيدهم عقدة النكاح، لهم أن يفكوها متى شاءوا بالطلاق. وعاشروهن بالمعروف، أمرهم الله بالعشرة بالمعروف، لأن حقوق الزوج على زوجته أكثر من حقوق الزوجة على زوجها ومختلفة أيضا. الزوج له حق للمرأة على زوجها حق العشرة، ولكن للزوج على زوجته حق الطاعة والانقياد، الطاعة والانقياد فيما يتعلق بالأمور الزوجية وليست في كل أمر على الإطلاق. إذا وعاشروهن بالمعروف، والمعروف دائما يذكره الله في أكثر من موضع. المعروف، المعروف معنى الذي يعرف حسنه العقلاء، المتعارف عليه في مجتمعكم وبيئتكم عند العقلاء والأسوياء والصلحاء بالمعروف، فيكون العشرة على هذا، لأن لا ينبغي أن تتعنت المرأة وتطلب ما ليس لها ومخالفا للعرف والعادة في بلدها ومنطقتها. ليس على الزوج إلا أن يعاشرها بالمعروف المتعارف عليه في بلده ومنطقته وعند أهل العقول الراجحة السوية والصلحاء من الناس في بلدته ومنطقته وبحسب حاله وظروفه. لا يصح للزوجة أن تطلب من الزوج حقوق الأغنياء، حقوق هي تجب ويكون من حقوق الأغنياء على زوجاتهم إذا كانوا من طبقات الأغنياء، وهو من طبقة متوسطة أو طبقة فقيرة، لا ينبغي لها ولا يجب عليه إلا بالمعروف مثل أمثاله من في مستوى. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه مسألة أخرى تربوية، مسألة تخاطب النفوس. الله بهذه الآية يخاطب النفوس، ويخاطب نفوس بالتحديد نفوس الأزواج أن لا يتسرعوا في مسائل الطلاق. إذا رأوا من زوجاتهم ما يغضبهم ما يزعجهم من الخصال التي لا تعد معصية، بشرط هذا، إذا رأى من أوصاف بعض أوصافها أو بعض خصالها بشرط أن لا يكون معصية لله سبحانه وتعالى، فليس له أن يتسرع في الطلاق، لأنه لا يمكن أن يحصل على مرأة مكتملة الأوصاف أبدا، لا يصح، لأن الدنيا هكذا طبيعتها، لا يمكن أن يكون إنسانا ولا امرأة كاملة الأوصاف، امرأة كاملة ولا رجل كامل الأوصاف. فإذن لا يتسرع بالطلاق لمجرد بعض الصفات عافها منها ولم يرضها منها، ولها صفات إيجابية وصفات حسنة عليه أن يتعقل ويتأنى، ولا لمجرد كلما أغضبته طلقها، وكلما تعرض لنزاع طفيف وخلافات وتباينات تحصل بين الإخوة وتحصل بين الأسر، هذا لا لا لا لا يصح ولا ينبغي له أن يتسرع في الطلاق. فإن كرهتموهن لبعض خصالهن وليس لمعصية الله، فإن كرهتموهن لبعض الخصال فيهن فعليهم أن يصبروا. هنا فيه القرآن في بلاغته وفصاحته الاختصار والطي واللف. فإن كرهتموهن لبعض خصال فيهن فلا تتسرعوا ولا تستعجلوا بالطلاق، فأمسكوهن فعسى أن تكرهوا شيئا. انظروا إلى العاقبة، العواقب، الأمور بالعواقب. كم من أناس طلقوا وندموا بعد الطلاق، وبعضهم قد طلق للمرة الثالثة ومع ذلك يندم، ولا وخصوصا إذا تزوج امرأة أخرى ورأى أن النساء فيهن الصفات الحسنة وفيهن الصفات التي ليست وهي دون ليست معصية ولكنها صفات نقص بشري وضعف بشري، يتندم ويتحسر على تسرعه في طلاق امرأته. إذن فعسى أن تكرهوا شيئا في تلك اللحظة، لحظة غضب ولحظة ما داخلكم الكراهة لتلك الصفات، ويكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا باعتبار العاقبة والمآل. باعتبار العاقبة والمآل، فعلى الإنسان أن يهدأ من غضبه ويهدأ من عنفوانه حينما يحصل بعض التباينات ولا يتسرع بالطلاق، بل عليه أن يمسك زوجة. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وذا وصفه بخير كثير. كم من الأزواج حصل بينهم خلافات وتباينات في أول ما يقع بينهم اتصال في الزوجية، لأن المسألة يحصل بين اقتران رجل من بيئة ومن مجتمع ومن أسرة لها عادات ولها أخلاق ولها طبيعة تربوية تختلف عن الأسرة الأخرى، فحينما يأتي رجل من أسرة وامرأة من أسرة أخرى طبيعة تربيتهم مختلفة وطبيعة تنشئتهم مختلفة، لا شك أنه يحتاج إلى وقت حتى يحصل الوئام الكامل والوئام الغالب بينهم. يحصل هناك لابد من، مع أن الله قد جعل بين الزوجين رحمة منه، مودة ورحمة، ولكن لابد أن مع مرور الوقت يحصل هناك وئام وانسجام ويحصل فيه الخير الكثير الذي أراده الله. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وهذا حكم آخر، حكم جديد. إذا أراد الإنسان أن يطلق، وصلت القضية بينه وبين زوجته إلى عدم التمام وعدم الاستقامة وانسجام الزوجية واستمرارها، ووصل إلى قناعة وقرار على الطلاق، على أن يطلق زوجته ويستبدلها بزوجة أخرى، إذن هنا حكم يلتزم بهذا الحكم الإلهي من الله سبحانه وتعالى. ليس مزاجا، الحياة ليست مزاج أيها الإخوة والأخوات، ليست مزاج يفعل فيه ما الإنسان أو المرأة ما تشاء ويترك ما يشاء، لا، هناك قانون، هناك نظام لله، هناك دين، هناك شرع. على المرأة وعلى الرجل أن يلتزموا بشرع الله ودين الله في كل المسائل، في كل مسائل الحياة. وإن أردتم استبدال زوج بالطلاق، يعني أردتم أن تطلقوا من كرهتم عشرتها ومن لم تستقم معها حياتكم، فلا حرج ولا ضير عليكم في الاستبدال. أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وهنا الحكم، فلا تأخذوا منه شيئا. المرأة التي تريد طلاقها بمحض إرادتك وعدم رغبة في بقائها لديك، فلا يجوز لك أن تحتال الحيل تضغط عليها وتدفعها إلى أن تعيد إليك المهر الذي سلمته إياها، لا يجوز لك ولا يحل لك ما دامت هي راغبة وأنت الكاره، أنت الكاره لبقاء زوجها وهي راغبة، فلا يجوز لك. طلقها بدون أن تسترد مما أعطيتها شيئا، ولو كان هذا العطاء وهذا المهر قنطار، ولو بلغ مبلغا عظيما. وآتيتم إحداهن قنطار، وهذا من الله سبحانه وتعالى تعظيم للمسألة. لا تعتقدوا أيها الرجال أيها الأزواج أن المسألة بسيطة، يعني لو أنه إذا كان مالا عظيما فلا حرج ولا بأس في الاحتيال لاسترجاع، لا، ولو كان قنطار. والقنطار قد تقدم تفسيره بأنه من ذكره بالمثاقيل الكثيرة، ومنهم من ذكره بأنه ملء فرو، ملء فرو ثور، والفرو أو الجلد ثور ذهبا، مبلغ كبير من الذهب. فإذا كان قد أعطاه بمحض إرادته لها مهرا، فلا يجوز له استرجاعه إذا أراد طلاقها بمحض إرادته وعدم رغبة منه في بقائها لديه. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، هذا زجر من الله العظيم، لا يحل لكم أن تأخذوه ولا يصح لكم أن تأخذوه. أتأخذونه إذا أردتم أن تأخذونه بهتان، يعني فيه هنا البهتان أنه ليس لكم فيه أي حق، ليس لكم فيه أي حق. هذه المرأة قد ملكته بعقد زواج وبالدخول عليها، قد ملكت هذا المار وليس لكم فيه أي حق، إنما تأخذونه إذا أخذتموه بطريق الحيل تأخذونه بهتان وتأخذون إثما وإثما مبينا، يعني يتحول هذا المهر إلى إثم، تأخذونه إثما خالصا وإثما مبينا. وصف هذا الإثم بأنه إثما واضح، ليس إثما ملتبسا أبدا، بل إث ولا غامض، بل إثم واضح بين، عليكم أن ترتدعوا. إذن الآية صورت المسألة تصوير واضح، وفيه من الزجر والردع ما يجعل الأزواج ألا يخالفوا حكم الله، فلا تأخذوا منه شيئا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يشير الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأخلاق الراقية ينبغي أن يتخلق بها أهل الإيمان. كيف تأخذونه، كيف يصح لكم يا أهل الإيمان يا أهل الأخلاق العالية تستعيد المهر هذا الذي سلمته بمحض إرادتك، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قد استمتعتم ببعضكم، وهنا قد حصلت منكم زواج استمتاع ببعضكم، فعلى الأقل من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الذي أخذته الزوجة من زوجها هو عقد النكاح، الميثاق هو العقد الموجب لحقوقهن، لأن بعقد النكاح والدخول على الزوجة خلاص أصبح المهر حقا لها خالصا، لا يصح الإنقاص منه ولا الأخذ منه بأي وجه من الوجه إلا ما طابت بها نفسها، ما طابت به نفسها، كما تقدم في آيات سابقة قال الله فكلوه هنيئا مريئا ميثاقا غليظا، وميثاقا وهو العقد، وقال غليظا يعني تعظيم، إنه ميثاق عظيم وميثاق له حرمة ومقام عند الله سبحانه وتعالى، ليس مسألة سهلة ولا عابرة، أنها مجرد كلمة عقد زواج، مجرد كلمة عابرة ومجرد ألفاظ لا معنى لها، لا، لها معنى ولها قيمة ولها وزن عند الله سبحانه وتعالى. وذلك وصفه بأنه ميثاق، وأن هذا الميثاق ميثاق قليظ ليس كأي مواثيق. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا حكم جديد ومسألة متعلقة أيضا بقضايا الزواج والمحرمات من النساء. قال الله تعالى، وهنا يبتدئ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بذكر المحرمات من النساء، وابتدأ بأول امرأة لا يصح ولا يجوز الإنسان أن يتزوجها، امرأة الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والذي يسميها تسمى في اللهجات الدارجة الخالة، زوجة الأب. لا تنكحوا ما نكح، لا يجوز الزواج بها بعد موت الأب بأي حال من الأحوال، لا يجوز ولا يصح، هذا معصية كبيرة. إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل نزول الإسلام، ليس إلا ما قد سلف إلا قد ما فعله كل واحد منكم جهلا، لا، بعد نزول شريعة الإسلام وبعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لأحد أن يعتذر بهذا العذر. إنما الذي كانوا على الكفر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الكفر، قد تزوجوا نساء آبائهم، قد سامحهم الله وعفى الله عنهم وغفر لهم في السابق، وعليهم أن يتركوا المسألة من لحظة نزول التحريم فيها، أن يتركوا حتى ولو كان لدى البعض متزوج امرأة أبي، عليه أن يتركها ويفارقها عند نزول هذه الآية وهذا الحكم الرباني. هذا معنى ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. انظروا، وصفه بأنه فاحشة، يعني ممارسة المتعة الزوجية بهذه الطريقة، بطريقة الزواج من امرأة الأب، هذا ليس زواج، هذا زنا، وهذا فاحشة إذا فعله الإنسان ولو سماه زواجا، ليس زواجا، إنما هو عمل فاحشة ومقتا، يعني وأمر يمقت الله سبحانه وتعالى عليه ويبغض فاعله بغضا شديدا، ومقتا بغضا شديدا. وساء سبيلا، ساء هذا الطريق وهذا السبيل إلى الزواج، هذا أسوأ سبيل وأبشع طريق، ساء سبيلا، ساء يعني أسوأ طريق وأبشع طريق لقضاء الزوجية بهذه الطريقة، بالزواج من نساء الآباء والخالة الذي يتسمى الخالة. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص للحلقة، نتوقف عند هذا القدر، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر التوبة والإحسان. وأرحب بكم أيضا، نرحب بالإخوة الطلاب الحاضرين معنا في هذه الحلقة. ستكون تلاوتنا من سورة النساء الآية 148 إلى سورة المائدة آية 26. فلنبدأ مع الطالب عبد المنعم ليتفضل ليقرأ من كتاب الله ما تيسر.

مسلم. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا

0: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم
1: أن تنزل
0: أن

0: قاف
1: فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد.

وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

0: به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد
1: وأخذهم الربا وقد
0: نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل
1: بالباطل

0: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: أحسنت وبارك الله فيك. ولا بد عليك أثناء القراءة أن تقرأ هادئا وتركز أكثر، بورك فيك. نرحب بالمتسابق على، ليتفضل يقرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك.

0: الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ولا ليهديهم طريقا.
1: أعيد الآية. لم يكن الله

0: أي
1: سبحانه
0: أن يكون له ولد له.
1: لا قف نيب وقف لازم.

0: لما تقف عليها كيف تقراها؟
1: في رحمة.
0: أيوه.
1: في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه. في رحمة
0: كسر يدخلهم من أجل الابتداء تماما.

0: إن امرؤ
1: هلك ليس له ولد وله أخت
0: ذابت من الهمس توضح حقتاء
1: وله أخت فلها نصف ما ترك
0: وهو ما ترك لا أنت تقول كأنك تأتي بمخرج الكاف مع القاف

0: عليهما.
1: نعم أعدها. يبين الله لكم،
0: يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم.
1: بارك الله فيك، تركز أكثر على بعض الكلمات وإن شاء الله المزيد من التحسن. بارك الله فيك. نرحب بالطالب عبد الحافظ ليبدأ يتلو من أول سورة المائدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم

يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن

الغنى لازمين التراب ما تركز على وان كنتم مرضى او على سفر

0: صعيدا
1: أوضح الدالة صعيدا
0: فتيمموا صعيدا طيبا
1: وفخم الغنة

0: عليكم
1: نعمة الله عليكم
0: نعمة الله عليكم إذ هم
1: إذ هم

استشيروا به. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.

0: استمتع وبارك الله فيك. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن استماعكم ونشكر الطلاب الذين قرأوا ونسأل الله جميعا ونسأل الله لنا جميعا العفو والمغفرة. وفي لقاء آخر وفي أمان الله.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق FM. آفاق FM.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: أرجه. أرجه. أرجه فعل أمر من مادة الإرجاء وهو التأخير، وقد وردت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم: المورد الأول في الآية 111 من سورة الأعراف، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. والمورد الثاني في الآية 36 من سورة الشعراء، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. والمعنى: أخرهما ولا تقتلهما حتى يظهر للناس بزعمهم كذبهما فلا يتبع قولهما أحد. وفي سياق الآيات يتبين أن فرعون استشار كبار قومه، وهم الملأ المحيطون به من الوزراء وكبار المستشارين في أمر موسى عليه السلام، بعد أن أنكر المعجزة الواضحة مدعيا أنها سحر، فأشار عليه الملأ ألا يقتل موسى وأخاه وأن يؤخرهما إلى يوم يجمع فيه الناس ويؤتى بالسحرة من كل مكان ليبطلوا بزعمهم سحر موسى أمام أعين الناس. ولأن معنى الإرجاء هو التأخير، سمي من قال إن الإيمان قول بلا عمل بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال وأسقطوها ولم يعتدوا بها. ومن الإرجاء قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
4: من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح. قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه. وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين، أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول إلى مكاسب من جانبه، كما هو الأسلوب الحاصل بالذات عندما يكون الناس في مواقع مسؤولية، يتقرب البعض إليهم بأسلوب التملق والإكثار من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله. ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه، لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارق للغاية، وأنه هو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري، وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولا كان ولا، وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد على

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: والحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.

عظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصف أخوك في قولان، عندما يقصف أخوك في همدان، عندما يقصف أخوك في الجو، عندما يقصف أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

0: بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

أصحابنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيمه وأخلاقه ومبادئه وترسيخ هويته الإيمانية حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصد والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية.

0: أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، صابرا ثابتا محتسبا حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر، كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تذكرنا به وبالرسالة الإلهية لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
1: الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت
0: إن والطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها. ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين كما هي حالة العربي آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة: هلاك أصحاب الفيل، الجيش الموالي للروم والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية. اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم، فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم كما قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل في شهر ربيع الأول منه ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما. وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى: وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهم السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة، وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه. وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله. فهو كما قال عنه: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو في منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهو في سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إنه الحق الخالص الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار، الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد، ومنبع الإجرام والظلم، ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم، وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان، بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المقت للفساد، والكراهية للظلم، والإشمئزاز الفطري من الطغيان، والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل رحماء بينهم. إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض، يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره، وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن، كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
1: الله
0: وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولا، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانيا، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين، ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثا، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه الغذائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الخسار بالخسار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر وإن الله يقول في القرآن الكريم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ويقول تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العلي العظيم إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذل الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الله أكبر الموت
0: الأمريكي أعاكم الله أجركم في أمان الله ورعاية الله

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أيها الإخوة أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. ما فائدة هذه الولاية بين المؤمنين؟ ما فائدة هذا الرابط الذي ربط الله به بين كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي الأمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أمة يسودها الإخاء، تعرف أن المؤمنين إخوة، تسعى إلى إصلاح ذات البين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمة تكون كما أراد لها الله ورسوله أن تكون، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، حافظة لحدود الله، متوحدة في هدفها وفي عملها، متوحدة بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بإرادة النصر والعزة لدينها ولنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر.
2: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والساحات المركزية في عدد من المحافظات أمس الثلاثاء فعاليات جماهيرية حاشدة غير مسبوقة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية. ففي ميدان 70 بالعاصمة صنعاء احتشد اليمنيون الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى، حيث غصت الساحة والمحاور المؤدية إليها بالجموع المشاركة وسط أجواء ماطرة شهدتها العاصمة خلال الفعالية، فيما خصصت ساحة الكلية الحربية لفعالية النساء. ورفع المشاركون في الساحات الأعلام الخضراء والبيضاء وشعارات المناسبة، وشهدت الفعالية عروضا فلكلورية وفقرات شادية وشعرية، إضافة إلى هتافات تؤكد التمسك بالهوية الإيمانية ومواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية. وتوجت هذه الفعاليات الميدانية أو توجت أسابيع من التحضيرات والأنشطة الدينية وكذلك المختلفة، والتي شملت تزيين الشوارع والساحات وإقامة المسيرات والندوات والفكرية والثقافية والإنشادية في صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية. وفي خطابه أمام الحشود المليونية هنأ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن خروج اليمنيين بهذه الكثافة والزخم لا مثيل له في مختلف أنحاء العالم. ووجه السيد التحية للجماهير بالقول: نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء، مشيرا إلى أن تصدر اليمنيين لإحياء هذه المناسبة يجسد الهوية الإيمانية والتأسي بسيرة الرسول الأعظم وخاتم الأنبياء والتحرر وفق التعليمات الإلهية بعيدا عن أشكال التبعية. ولفت سيد القائد إلى أن الأمة بحاجة ماسة في هذه المرحلة لإعادة تقييم واقعها وتجاوز أسباب الانحراف والتبعية لليهود والحركة الصهيونية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل، واللذان انفضحت مخططاتهما في استهداف شعوب ونهب الثروات. وأكد السيد القائد في كلمته أن وصف أشداء على الكفار يفرض تمسك بالحق والصمود في وجه منبع الشر والإجرام والعدوان والتحرر من هيمنتهم، فيما يمثل وصف رحماء بينهم أساس التكافل والعدل والوحدة بين أبناء الأمة. ميدانيا وسياسيا أكد السيد عبد الملك استمرار اليمن في موقفه المبدئي والإيماني الثابت لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب مجاهدي حتى سقوط الكيان الصهيوني، داعيا الأمة للالتحاق بمحور المقاومة والجهاد. كما شدد السيد على حق الشعب اليمني في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال المفروض منذ 12 عاما بإشراف أمريكي، محذرا النظام السعودي من مواصلة التفافاته وحصاره، مؤكدا أن معادلة الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات العسكرية هو الخيار المشروع والواجب لدفع هذا الظلم واستعادة الحقوق الوطنية. وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط التحية والإجلال للشعب اليمني على الخروج المليوني الكبير في أمانة العاصمة والمحافظات، مؤكدا أن هذا الحضور يبعث برسالة قوية للعالم حول تمسك اليمنيين بمنهج النبي الأعظم وردع كافة الإساءات الموجهة للمقدسات. وأشار الرئيس المشاط إلى أن خروج الملايين رغم الظروف الاقتصادية وتداعيات العدوان والحصار يعبر عن التماسك الاجتماعي والوعي الإيماني الصلب، موجها الشكر والتقدير لكافة الأجهزة الأمنية والتنظيمية والخدمية التي أسهمت في إنجاح وإدارة هذه التظاهرات الجماهيرية الكبرى. وعلى الصعيد الأمني والتنظيمي، وجه وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي رسالة شكر لمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية واللجان التنظيمية والتعبوية كافة لجهودهم في تأمين وتنظيم الساحات المركزية لمناسبة المولد النبوي، وفي مقدمتها ميدان السبعين. وأكد وزير الداخلية أن نجاح عملية الترتيب والتأمين جاء ثمرة التكامل بين مختلف الوحدات والقطاعات الأمنية والتعاون المسؤول من قبل المواطنين المشاركين. عسكريا، أصدرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة رسائل تحذيرية شديدة اللهجة، حيث أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني أن القوات المسلحة اليمنية باتت في أوج الجاهزية والاستعداد لقلب موازين المعركة والتنكيل بالأعداء. وأوضحت البرقيات الموجهة للقيادة الثورية والسياسية أن معادلة القوات المسلحة لم تعد دفاعية بل أصبحت هجومية واستباقية، وأن أي استمرار في الحصار السعودي أو المماطلة سيقابل بعاصفة من النيران وضربات نوعية تطال عمق ومصالح دول العدوان عبر صواريخ فرط صوتية والطائرات المسيرة. كما دعت القيادة العسكرية المغررة بهم في صفوف العدوان إلى مراجعة حساباتهم والعودة إلى صف الوطن، مؤكدين أن الحسابات القديمة للعدو قد انتهت وأن يد الحسم جاهزة لفرض السيادة اليمنية الكاملة. وفي التطورات الدبلوماسية، حذر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس دول المنطقة من الانجرار خلف الإجراءات الأمريكية الظالمة بحق الشعب الإيراني، مؤكدا أن العقوبات الفردية تأتي ضمن حرب نفسية فاشلة لجأت إليها واشنطن بعد انسداد الخيارات العسكرية. أمنيا، وفي المحافظات المحتلة قتل مواطن مساء أمس الثلاثاء برصاص عناصر ما يسمى بقوات الطوارئ المدعومة سعوديا في نقطة أمنية على طريق العبر بوادي حضرموت. وأفادت مصادر محلية بأن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للعدو أو للعدوان أطلقت النار بشكل مباشر على المواطن صابر باسقالة إثر مشادة كلامية جراء رفضه تسليم سلاحه الشخصي في حادثة تضاف إلى مسلسل الانتهاكات المستمرة بحق المسافرين والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للنظام السعودي المجرم. وفي المستجدات الإقليمية في المياه البحرية، أعلنت طهران ومسقط التوصل إلى إطار عمل مرحلي يهدف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، يشمل إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك وتنفيذ عمليات تطهير للمياه من الألغام البحرية. وأكد البيان المشترك استمرار المباحثات الفنية والتنسيق الهيدروغرافي والأمني إلى جانب الدعوة لحوار شامل مع دول المنطقة المطلة على الخليج لضمان أمن واستقرار المعابر المائية. وفي فلسطين المحتلة، ارتفعت حصيلة الشهداء بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8 شهداء خلال أمس جراء استمرار الخروقات لقرار وقف إطلاق النار. وأفادت الأنباء باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين في قصف استهدف مخيم جباليا ومشروع بيت لاهية جنوب وشمال القطاع، إضافة لرصد خروقات مدفعية وبحرية واستشهاد شاب في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان إلى أكثر من 73 ألف شهيد منذ بداية العدوان الصهيوني. وحول تطورات في مضيق هرمز، أيضا جدد معاون الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي تأكيده أن مضيق هرمز لن يفتح أمام القطع البحرية العسكرية، وأن أي إجراء مشروط أو أي إجراءات مشروطة بالتزام الولايات المتحدة بكافة تعهداتها وإنهاء الحرب في المنطقة. ووصف غريب أبادي التصريحات الأمريكية بطلب إزالة الألغام بدعاية كاذبة، محذرا من أن أي كاسحات ألغام أمريكية تدخل المنطقة ستكون أهدافا مشروعة ومباشرة للقوات الإيرانية.

0: مرحبا بكم إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليل. رسمت المشاهد المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لوحة استثنائية غير مسبوقة، تجاوزت حدود الاحتفاء الديني لتشكل استفتاء شعبيا وتفويضا مطلقا للقيادة والقوات المسلحة لاتخاذ كافة الخيارات الكفيلة بكسر الحصار وإنهاء الاحتلال. وسبق هذا الزخم الجماهيري تحولات ميدانية بارزة تمثلت في ضربات استباقية بالبر والبحر وتحذيرات نارية من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بقلب موازين المنطقة إن استمر العدو في المماطلة والعدوان. للحديث عن أبعاد ذلك سنستضيف المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي عبر الهاتف. مرحبا بكم أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم أستاذ أيوب وبالمستمعين الكرام وبالعاملين في إذاعة آفاق.
0: مرحبا بكم سيدي الحبيب. كيف تقرؤون الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذا الاحتشاد المليوني غير المسبوق؟ وهل ترى أن الشارع اليمني أسبغ من خلال هذا الطوفان البشري تفويضا وصكا شعبيا كاسرا للرهانات السعودية ومسقطا محاولات تثبيط وتقييد وكبح جماح اليمنيين؟
1: بالتأكيد سيد العزيز، ويمكن الرؤية من خلال ما حصل يوم أمس في ثلاث مسارات أو في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول ما حمله خطاب سيد القائد من تحذيرات وما أعطاه، وحتى من بمثابة إنذارات للعدو السعودي بأن ربما ما بعد المولد النبوي الشريف وما بعد التفويض الكبير من قبل الشعب اليمني لقائد الثورة وللقوات المسلحة اليمنية لن يكون كما قبله. وإذا كانت هناك العمليات التي أتت كرسائل تحذيرية أو كمقدمة لاستعادة الحقوق وفرض معادلات جديدة، فلا أعتقد بأن القادم سيكون أصعب بالنسبة للسعودية. ليس أمامهم من خيار إلا أن يستجيبوا لمطالب الشعب اليمني في رفع الحصار وفي وقف العدوان وفي أيضا تطهير أو في الخروج من الأراضي المحتلة. بالأمس يا سيد العزيز كان التفويض كامل، كان الخروج يعني الذي بعد حتى من قبل قائد الثورة أو الذي أعطى لقائد الثورة فعلا تلك الابتسامة وذلك يعني الزخم نتيجة الزخم الكبير يؤكد بأن الشعب اليمني لا زال وهو حتى هذه اللحظة وسيكون هو في مقدمة الصفوف وقطع أعداء هذه المفاوضات. خطاب قائد الثورة كما ذكرت يعتبر توجه أو يعتبر الاتجاه الآخر هو في حجم الزخم الكبير وفي حجم الخروج الذي لم يشهده العالم في احتفالا بمولد النبوي الشريف، إضافة إلى إعطاء قائد الثورة وإعطاء القوات المسلحة الحق الكامل في استعادة حقوقنا كشعب يمني. الاتجاه الثالث الذي يمكن من خلاله تلخيص ما حصل يوم أمس هو من خلال حتى الإعلام العدوان وتحشيداته. بالأمس كان هناك تركيز كبير من قبل العدوان واعتراف بأن الخروج الذي حصل يوم أمس كان خروج وإن حاولوا أن يجعلوه في صف ما يسموها بأنها بدعة وما غيرها ومن هذه الأشياء التي دائما ما يعطونها، لكنهم بالأمس اعترفوا وكان اعتراف ضمني كامل بأن هناك خروج كبير جدا وهو ما أذهل حتى الأعداء، وهذا يعطينا الحق الكامل في أن الشعب اليمني بالأمس كان بالفعل أعطى قائد الثورة وأعطى القوات المسلحة اليمنية الحق الكامل في استعادة حق الشعب اليمني.
0: نعم أستاذ عبد الله، سيد القائد ركز في خطابه على معادلة الحصار بالحصار واعتبر إصرار العدو السعودي على تصعيد خدمة للصهيونية، لأنه ربط يعني المواجهة هذا بكونها مواجهة بين الإسلام وبين الصهيونية، ومعتبرا أن النظام السعودي في عدوانه وحصاره على الشعب اليمني إنما هو ينضم ويصطف بشكل واضح وفاضح إلى الصهاينة. كيف تقرؤون ربط القيادة بين البعد الإيماني ومواجهة المخططات الإقليمية للمشروع الصهيوني، وما هي رسائل التلويح بالتحرك الجاد قسرا لرفع الظلم؟
1: هناك ربط واضح سيد العزيز يعني ومع مرور الوقت يتضح يعني يتضح حقيقة هذا الربط ويتضح أهميته من يوم إلى آخر ومن عام إلى آخر. بداية العدوان على اليمن اتضح بأن الهدف منه والمغزى الحقيقي، لأن اليمن كانت تعتبر معضلة بالنسبة للمشروع الصهيوني، وما ذكروا حتى قيادة الدولة في الطبيب الآن، لأنه بالفعل يعني اليمن تعتبر يعني نستطيع أن نقول بأنها ستفشل المشروع فيما يتعلق بما يسمى إسرائيل الكبرى أو ما يسمى بتقسيم الشرق الأوسط بحسب الرؤية الأمريكية. اليمن يقف عائق أمام هذا المشروع الصهيوني. لذلك عندما قامت الحرب على هذا الاتجاه، هي قامت يعني قامت الحرب من أجل أن يتم تصفية أو أن يتم إزاحة أي مشاريع مقاومة تعيق مشروع إسرائيل الكبرى أو ما الشرق الأوسط. وهذا يعتبر في حق في حد ذاته اليوم معركة حقيقية ما بين الحق والباطل، معركة حقيقية ما بين أو نستطيع أن نقول مقياس حقيقي لمن يقف في صف القضية الفلسطينية أو في من يقف في صف الدين الإسلامي ومن يقف في صف العدو. يا سيد العزيز، يعني نحن نمر اليوم عندما نشاهد بالأمس ما حصل من خروج يعني من خروج مليوني كبير ومشرف بالنسبة للشعب اليمني، هو يأتي تأكيد حقيقي لتمسك الشعب اليمني بقيادته وتمسك الشعب اليمني بدينه وتعاليمه الإسلامية في ظل الوضع الراهن الذي نشهد فيه حراك عالمي، نستطيع أن نقول يعني توجه عالمي نحو ما يسمى بإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط، إضافة إلى ما حصل من تدنيس القرآن للمصحف الشريف وإحراق المصحف الشريف من قبل أعداء الله، وكيف اليوم أن الشعب اليمني هو الوحيد الذي تصدى لهذا الموضوع وخرج وندد بهذا الأمر، بل وصدرت فتوى رسمية من قبل من قبل هيئة علماء المسلمين أو رابطة علماء المسلمين ومن قبل حتى مفتي الجمهورية اليمنية في إحلال دم من يقومون بمثل هذه الأعمال بعد إحراق المصحف الكريم.
0: نعم.
1: يعني اليوم يا سيدي الأمور هذه واضحة، المعادلات التغيرات العالمية، التوجه الأمريكي نحو ليس فقط مسألة حتى تدنيس القرآن الكريم، نذهب إلى ما قاله ترامب بأنها تجعل مكة المكرمة طمامة، يعني مثل هذه الأشياء يتضح فعلا بأن هناك توجه أمريكي واضح صهيوني في جعل الحرب حرب صليبية ضد الإسلام والمسلمين. وفي نفس الإطار اليمن تتجه بالفعل إلى أن يكون هناك مقاومة حقيقية لهذا المشروع، وهذا اليوم بات واضح أمام الجميع، ولم يستطع أحد ولم يعد أحد يستطع أن ينكر أو يجهل خلال هذه الفترة.
0: نعم. بالانتقال أستاذ عبد الله لتحذير وزير الدفاع ورئاسة ورئيس هيئة الأركان بأن المعادلات القديمة سقطت وأن الخيارات باتت هجومية واستباقية، جاء هذا التصريح متزامن مع استهداف ناقلة النفط قبالة ينبع ودك التحشيدات في يعني في الكنائس وأماكن أخرى. ما هي المعطيات الميدانية التي تؤسس لها هذه المرحلة الجديدة في ميزان الردع؟
1: المعادلات، وحتى يا سيد العزيز أنا أعتقد بأن المؤشرات الحقيقية لخطاب قائد الثورة وحتى للبركيات الثانية التي تضم من قبل قيادة وزارة الدفاع ومن قبل قيادة رئاسة هيئة الأركان حملت في مضمونها أيضا بأن السقف اليوم الذي يطالبون به أو السقف الذي كان فيما يتعلق بتنفيذ مثلا خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في العام 2022 ربما أن سيرتفع ومعها سترتفع بنك الأهداف بشكل كبير وبشكل واضح. اليوم يا سيد العزيز هناك نسمع بين الحين والآخر مطالبات بأنه حتى من داخل الشعب اليمني بأنه في ظل إصرار العدو السعودي على عدم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني وعدم الانصياع لما تم الاتفاق عليه في 2022 أن يكون هناك أن تجاوز لهذا السقف وأن يتم رفع سقف المطالب بالنسبة للشعب اليمني خارطة الطريق. أنا في اعتقادي بأنها لم تعد لن نستطيع أن نقول بأنها لم تعد مقبولة، وإنما لا زال الخيار اليوم أو لا زال على طاولة المطالب الشعب اليمني ما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق، لكن أنا في اعتقادي بأنه مع مرور الوقت سيكون هناك سترتفع سقف المطالب بشكل كبير من قبل القوات المسلحة اليمنية، كما سترتفع حتى بنك الأهداف بشكل واضح وبشكل كبير جدا، وسيكون هناك مناطق حساسة جدا جدا بالنسبة للعدو السعودي تطال حتى مسألة المنشآت النفطية أو منشآت أرامكو باعتبارها عصب الحياة بالنسبة للنظام السعودي. سيتم أبعد من ذلك بكثير. ربما أولا لأن العدو السعودي تم إعطاؤه أو منحه الفرصة الكاملة ولم يستجب لهذا الشيء، إضافة إلى أنه ثائر بالنسبة لما حصل خلال 8 سنوات من الحرب المباشرة على اليمن، وكيف أن السعودي تجاوز جميع الخطوط الحمراء، استهدف المستشفيات، استهدف المراكز الخدمية. لذلك سيأتي الرد عليه طالما أنه لم يستجب لهذه الأشياء. هناك أكثر من 40,000 شهيد سقطوا بسبب الغارات السعودية على اليمن من قبل المدنيين، فأعتقد بأن سقف اليمن سيرتفع بشكل كبير خلال هذه الفترة. وكما ذكرت لك أستاذ أيوب بأنه بالفعل بأن أمس ما ظهر هي مظاهرة كبيرة وتطويض كامل، وبأن ما حصل أو سيحصل خلال ما بعد مولد ما بعد خروج المليوني في ذكرى مولد النبوي الشريف سيكون فيه معادلة جديدة ستفرض ليس فقط الحصار بالحصار، وإنما هناك معادلة جديدة سيفرضها قائد الثورة خلال الفترة القادمة. وربما بأنه يعطي الإنذار الأخير حتى من الشعب اليمني والتطبيق قائد الثورة يعطون الإنذار الأخير بالنسبة للسعودية، لأن ما سيأتي سيكون أشد إيلاما بالنسبة لهم وسيكون أشد خطورا كما ذكرت لك فيما يتعلق بربط سقف المطالب، إضافة إلى ربط سقف بنك الأهداف. نعم. بحيث تكون أهداف ربما أشد إيلاما بالنسبة على العدو السعودي.
0: أحسنت، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله على هذا التحليل والرؤية الثاقبة. أستاذ عبد الله الحنبصي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا في آفاق الخبر، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم يا سيدي العزيز،
0: في أمان الله. مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى المحور الثالث، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. عبد القادر المرتضى يقول: احتفال الشعب اليمني بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله لا مثيل له في كل الدنيا، وهذا يؤكد عظيم الارتباط الديني والوجداني لدى أبناء اليمن بالإسلام ورسول الإسلام، وهو مصداق لما قاله فيهم رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. زكريا الشرعبي يقول: احتشد الملايين من اليمنيين في ساحات الجمهورية الحرة بزخم لا نظير له في كل الدنيا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، مشهد لا نظير له في كل الدنيا، ليس فقط من حيث العدد والزخم ولكن بالمشاعر التي لا تتسع لها عيون الكاميرات. شعب اجتمعت عليه أموال النفط وأسلحة العالم وبلغت معاناته بفعل العدوان ما تنوء عن حمله الجبال، لكنه في كل عام يخرج بحشود أكبر ولهفة أكثر من العام السابق، فليس المعيار بدخل الفرد ولا بالرفاه، وإنما الإيمان والولاء، وفي ذلك رسالة لكل المسلمين وحجة عليهم. أحمد عبد الوهاب الشامي يقول: لن ترى أجمل من هذا المشهد بحب وولاء يماني متجدد لرسول الله صلى الله عليه وآله، ملايين اليمنيين بصوت واحد طلع البدر علينا، أنشودة الأجداد من الأنصار في استقبال الرسول يرددها الأحفاد جيلا بعد جيل. الباحث المصري سامح عسكر يقول: في اليمن الشعب الوحيد اللي بيعمل تظاهرات مليونية في الشوارع احتفالا بمولد الرسول الكريم، هناك حب غير عادي لكل ما يمت للرسول بصلة واتصال شعبي روحاني مباشر دون واسطة. هذا الشعب الذي تم تكفيره من الوهابية السلفية لأغراض سياسية فقط عندما واجه الولايات المتحدة وإسرائيل وأعلن عداءه للكيان الصهيوني، المنظر أوسع من اعتباره مجرد تجمع شعبي، هذه قوة شخصية واعتزاز بالهوية الذاتية وإصرار على الافتخار بالنفس وسط محيط يستهجن ويستنكر تلك الهوية ويحكم عليها بالشرك والبدعة تارة والإرهاب تارة أخرى. فضل أبو طالب يقول: لم نسمع لهم كلمة واحدة في الإساءة الصهيونية المتكررة للنبي الكريم كما سمعنا منهم حملات إعلامية ضد الاحتفال بالمولد النبوي. ضرار الطيب يقول: الحمد لله على فضله، يوم مبارك وعظيم أحياه اليمنيون كما يليق به وبهم، كل عام يقدم شعبنا في ذكرى المولد النبوي صورة أكثر وضوحا عن أصالة هويته الإيمانية العزيزة التي يستمد منها صلابته وثباته في مواجهة كل من يطمحون لاستعباده وإذلاله، والتي تجعله مؤهلا للانتصار مهما كانت التحديات. الدكتور صالح العمدي يقول: طوفان بشري يمني يهز عروش المستكبرين ويخرس أبواق الارتزاق، الصور الأولية للحشود المليونية الهادرة في ساحة العز ليست مجرد احتفال بل هي رسالة باليستية وتجديد لعهد الدم والبنادق مع نبي الرحمة والجهاد. ثم يكمل: سنمضي في درب العزة حاملين راية النصر والفتح المبين لنصرة كل مستضعف وكسر شوكة كل غاز وعميل، موتوا بغيظكم يا عبيد أمريكا، فهذا شعب رسول الله الذي لا يقهر. صالح أبو عزة يكتب وهو فلسطيني: مرت إيران بتاريخ قاسي من العقوبات الأمريكية والغربية المتتالية والتي استمرت لأكثر من 4 عقود، إلا أن الحملة الأمريكية الأخيرة فيها مفارقتان أساسيتان. المفارقة الأولى أنها أتت في ظل حرب عسكرية لا يقين على انتهائها حتى اللحظة، وأنها موجهة بالإضافة إلى الداخل الإيراني إلى الأطراف الدولية والتجارية المتعاونة مع إيران، في زيادة ملحوظة في حجم العقوبات والخناق والحصار الاقتصادي المفترض. المفارقة الثانية أن إيران سابقا كانت ترد على العقوبات بإيجاد بدائل وتجارة ظل بعيدة عن العين واليد الأمريكية، لكن هذه المرة وبالإضافة إلى الإبقاء على حالة اقتصاد الظل تذهب إلى استخدام أوراق قوة للرد على الأمريكي عبر إحداث انفجار تضخمي في اقتصاده خلال ممر الطاقة الأهم في هرمز، والذي يزيد من فعالية الخطوة الإيرانية ما تقوم به صنعاء من فرض حصار على أهم مورد نفطي عالمي السعودية في البحر الأحمر. إذا مستمعينا الكرام، بهذا نختم آفاق الخبر. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة آفاق فهم. من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.
1: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين أرسله الله.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

الكفر من أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأنصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصارا وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر
3: مش وقته خالص.
4: ايش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-0.
3: ايوه
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0 أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام.

يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ: إن اختياري محمداً ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. مايكل هارت عن النبي محمد.

كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة، ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى كما كتب وقدر للمرحلة الأخيرة في حياة البشر أن تكون مرحلة التكامل والذروة في التمكين للإنسان والتسخير له واكتمال النعمة عليه فيما استخلفه فيه من الأرض وفيما هيأ له من المنافع في هذا العالم، فإن الله تعالى وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين يعلم بحاجة الناس مع هذا التمكين والتسخير وفي ظل هذا الواقع الكبير إلى الرشد والصلاح وإلى الهداية والبصيرة. بهذه الحقبة الأخيرة هو أعظم الأنبياء وخاتمهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 70؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 70 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: بسم الله الرحمن.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك.

ولحلمه سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

كرما ويغفر عنده وخطاه. إليك وجهت

في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

0: يمانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

0: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجانب السياسي كان الأعمق والأبعد، فقد راسل الدول المحيطة والبعيدة وعرف عن أحوالها الكثير، ورغب الكثير منهم للدخول في الإسلام، وزرع هيبة الإسلام والمسلمين في صدور من لم يؤمنوا، وثبط هممهم عن الاعتداء على دولة الإسلام أو حتى التفكير في ذلك، وعلم أمته كيف يضربون عدوهم اقتصاديا وعسكريا ومعنويا، وعلمهم أن الصمت والتكاسل والحياد خاصة مع اليهود والنصارى من أكبر الأخطار ومن الأسباب الرئيسية للهزيمة، وحذرهم من اتباع اليهود والنصارى والتشبه بهم، وعلمهم الحزم في التعامل معهم.
1: صلوات جاء النور المبين،
2: صلوات يمانية.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكريم في هذه الحلقة المتميزة بتميز ضيفها. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد إبراهيم القاضي. أهلا وسهلا بك يا أستاذ إبراهيم وحياك الله في إذاعة أفاق.
1: الله يحييك ويبقيك يا أستاذ زكريا. ما عبيش دعاية أستاذ يعني إحنا أخو بلو أخو ما عبيش ما يكلف. الله ينور قلبك. كيف أنت؟
0: هذا الله يسمعنا أخي. لا والله يا أستاذ إبراهيم تسهل أستاذ وأفضل وأكبر من أستاذ. الله يبارك فيك.
1: الله ينور قلبك ويجعلنا مقبولين عند رحم الله.
0: يا الله يا الله وشهرك مبارك إن شاء الله ومولد مبارك.
1: كل عام وانتم بخير. بدو عيد
0: يمان.
1: اي والله من عايدين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله طيبين الطاهرين.
0: وجعلناها في هذا المولد إن شاء الله من المخلصين له ومن المقبولين له إن شاء الله.
1: يا الله يا الله.
0: وشهر يقع شهر انتصارات عظيم حق محمد.
1: هو الشهر هذا بيجي مبروك. الله يوفقنا ويتقبل مننا يا الله.
0: صح هذا ربيع ورمضان.
1: أيوه.
0: تبصر أشهر عظيم.
1: كذا الشعب بيريع لهذا الأشهر مراعي يعني بتحتز فيه انتصارات عظيم وسبحان الله عظيم.
0: القلوب بيجي
1: على الموزم. أيه بيجي والقلوب حالي مرتاحة.
0: الحمد لله رب العالمين. الله يوفقنا. أستاذ إبراهيم بداية هذا الحلقة عندكم ما عاد سمعون.
1: ما هو.
0: ما اشتيت.
1: صلوات الله على رسول الله وعلى آله.
0: افعل ما اشتهي المايك لك ويقولوا الضيف حكم المضيف. هذا ماشي المضيف حكم الضيف. افعل ما اشتهي
1: صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صلي على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: صلوات الله على رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين.
1: صلوات صلوات جاءنا النور المبين.
2: صلوات يمانية.
3: صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
4: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ إبراهيم.
0: وإياكم.
4: رحم الله والديكم.
0: والديكم.
4: وربي يسمعكم إن شاء الله كل خير.
0: يا الله وتكبر منه.
4: عادة الشعب اليمني كنا بيتفرد بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صح على المسلمين كلهم بيحتفلوا، لكن الشعب اليمني لحاله.
0: احنا ثاني مش مجامل والله، يعني بنجيب شوف هذه النعمة، هذا النعمة الوحيدة اللي عاد احنا بنتحمد الله ونشكره عليها، ان احنا متمسكين بهذا الهوية وبنصلي على رسول الله وموجود رسول الله في كل أوقاتنا.
4: الله سواء في المولد هذا في ربيع ولا غيره،
0: في غير ربيع، في الأيام كلها بنذكر رسول الله، بنصلي على رسول الله في المشارب، في القصي، في المجالس، في المناسبات، في العمل، في المشاكل، في كل بقعة. وهذه هي النعمة الدائمة التي بنحمد الله ونشكر
4: ربي عليها. بيحضنا بالإعانة واللطف والهذا ببركة هذا الرجل العظيم، هذا الشخصية الفريدة،
0: الشعب العظيم هذا يعني.
4: الله. وكما قلنا الشعب اليمني كل من في المولد بتسابق، هذا يزين، هذا يفعل احتفالات، هذا يفعل مناسبات، هذا يجي يرنج، يفعل هذا، هذا ينشد، هذا يجهز، هايجز كلمات، هذا يلحن، هذا يزين، يعني كل حاجة،
0: وكلهم في حب رسول الله.
4: كل واحد بيتسابق الله يفعل أي شيء، أي ينال أجر بسيط ولو بسيطة، يعني ولو ما هو شيء أمام الله رسول الله. الأستاذ إبراهيم القاضي ما قدمت في هذا المولد في أو في هذا.
0: والله معنا عدة مشاركات مع عدة فرق، أما بالنسبة للأعمال الفردية ما بيش أصدق، بس معنا مشاركات في فعاليات.
4: يعني ما بتمر إذا لو أنت بتشارك فيها، يعني مشو ضروري مثلا مشاركة يعني أداء فردي يعني أو عمل خاص أو شيء، أهم حاجة واحد قد بيفعل عمل
0: حيال فعاليات،
4: ما تمر شال المناسبة وما قد أحد فعل شيء.
0: الله كذلك حيال الفعاليات،
4: هذا أكيد من الأعمال،
0: هذا يعتبر لو ما دينشت نشيد حي وينشدوا الناس كلهم معك ويشلوا معك، هذا الأجر هنا هو الله. الأجر هذه بيثبت
4: الله
0: والله يتقبل مننا ويحشرنا في زمرة محمد وآله.
4: يا الله اللهم صل على سيدنا.
0: احنا مقصرين والله، احنا مقصرين، لكن نقول الله يتقبل مننا.
4: الله يتقبل، ما بنفعل حاجة،
0: الله
4: ما فعل رسول الله ولا شيء ولا
0: كيف كان بيتعبوا وكيف كان يشقوا شغل ليل ونهار وقتله ما جسدتين.
4: ها قدامك ها كم من طول وعرض الكافر اليهودي، ها
0: كيف فعلوا بهولك عمر بن ود وهولك، كيف كان يفعلوا بهم؟
4: بين اقول لهم، بين اقول كان هذا كان عدو صح مقحقح وراس، ها عمرو بن طول وعرض وتقدر هذا، ها ما دحين جانا عدو هذا السربوت هذا السعودي، ما حد داري سلطوح، ما حد داري كيف احد يفعل. حتى الشعب اليمني
0: حتى لو ما تقاتل بخسه لو ما تقاتل بخسه في حقك يا اخي، والله ما يقلب.
4: كنا قد يبلوع على اليمنيين احتاج العدو على القناه. الله يوفقنا وكتب الاجر،
0: الله يتقبل منا ويثبت.
4: مش انه يعني بن نحن بنستهين بالعدو ولا ايش؟ العدو هو خبيث يعني وسخ، يعني
0: احنا بنكتهر. يا استاذ يا استاذ احنا بيقاتلنا باسم التي،
4: الله
0: بيقاتلنا باسم الاسلام،
4: الله
0: هذا هو الباطل. والله طبيعي لو بيقاتلك كافر وذاك، لو ما واجهنا امريكا واسرائيل افتخرنا ورفعنا روسنا، الحمد لله شكرا انا عدونا اصبح بيقاتل
4: الراس
0: براس
4: الراس.
0: دحين شو على لو ما يجي قاتلك من دمك ولحمك
4: هي هذه خنزرة اليهود الملاعين يرجموها هكذا اخوك يلا هجوم ماشي اليهودي تيرا
0: لا وسط ويدا دو لا وسط ورجع هنا دحين حانبي في الساحل الغربي ومارب
4: بالله شو بس يكنسوا بس هكذا قد ولا المنافق
0: من مرة ايوه
4: وما يتوقع قال الله ما يتولهم منكم فإنهم منهم بعد المنافق فالدنيا تحت اليهودي فالآخر والكل تحت اليهودي فالترك الأسفل اليهودي فهو
0: بإذن الله بإذن يكون هذا الشهر شهر انتصار
4: إن شاء الله بحوله وقوته
0: بجينا بهذا الشهر انتصار.
4: أستاذ إبراهيم عاد سمعنا
0: ما رسيته على دول على دول
4: شيء
0: نصلي على
4: قصيدة وليد الهدى كاملة
0: أو أو أو أو أو
4: أنت قلت ما الشيء
0: سعاد بيقول سمع صورة البقر كاملة
4: سعادك الذي كقدم عيغرقو ها قالوا يلا شرف 70 مرة ياسين شرف ياسين 70 مرة لجي ربي ذي واحد صح قال الغرق هون ما مكملوا نص الأولى لا قد طفعوا
0: وإحنا يا سيدي نسمعكم ولد الهدى بس يعني أبيات قصيرة
4: لا لا طبيعي ولا لا أنت شي مشرب صنعاني ولا شي ولا صوفي يا أخي أنا بين أموت فلو صوفي هذا كحك حضرة موت حك هذا أنت مشتيت نوع لنا المايك عندك السلام عليكم. طبعا نسينا لحظه قبل ما تبدا مصاحبه بالاخ عادل القاضي، يعني
5: هذا خير خير الاكبر.
4: مرحبا يا عم عادل، حياك ربي. ومن شدمه
5: ماشي غير
4: لا لا
5: ها
4: لا لا
5: بلافق على من شد هو طبعا.
4: صلى الله على الطاهر وعلى اله.
5: اللهم صل على محمد وعلى اله الطاهرين.

0: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجانب العسكري القائد الفريد الذي يعرف كيف يقضي على الأخطار ويحط منها قبل وقوعها، وعرف من أين تأتي ولا ينتظر أن يتكاسل أو يصمت إلى أن يدهم الأمة الخضر. كان يحلل ويراقب تصرفات العدو من الخارج والداخل كمراقبته للقافلة التي كان يقودها أبو سفيان، وكيف يفوت عليهم فرص ضرب الأمة، وكيف يجنب مدن المسلمين الحرب وينقلها إلى مدن العدو. وفي غزوة تبوك مثال شاهد على ذلك، كما أنه علمهم الشجاعة والإقدام والتوكل على الله في مواجهة العدو، وكيف يجب أن يكونوا حتى يستحقوا التأييد الإلهي، وكيف يجب أن تكون نفسية المؤمن عند الشدائد، وكيف يتصرف وكيف يهزم عدوه نفسيا ولا يتأثر هو بإرجاف العدو ومكره. وعلمهم أيضا الثبات والصدق عند اللقاء، كان أول من يلبس لامة الحرب ويتقدم الجند ويتفقد أحوالهم ويدور عليهم معلما ومشجعا ويبث فيهم روح الإقدام والثبات. فقد قال الإمام علي عليه السلام: كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله. اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ إبراهيم، ورحمة الله والديكم، أسمعكم ربي كل خير. طبعا به مشرب مميز عند الأستاذ إبراهيم القاضي، أو قصيدة قريبة إلى قلبك. سألني
1: أنا، ها قصك أسألك أنت ولا أنا؟
0: أنت
1: كم يا قصائد في حب رسول الله؟ يعني
0: لا
1: ما نقدرش ما في رسول الله.
0: بتصير عرس ما بيعجبك الله، هذا القصد تديها نهاية ال...
1: ما دراك أنت
0: بين أحس قلب الأخ أيوه قلب الأم قلب الأخ
1: قلب العالي هذا الله يبارك فيك. بس ما هي قصيدة، ما أذكر ما هي. يلا بحسن الخاتمة.

0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات جاءنا النور المبين.
2: صلوات يمانية.
3: صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ختاما مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ إبراهيم القاضي. ألف شكر يا أستاذ إبراهيم، نورتنا وشرفتنا وشرفت إذاعة آفاق وشنفت أسماعنا وأثلجت صدورنا.
4: مشكورين، ألف شكر على تواصلكم معنا واستقبالكم لنا.
0: الله يبارك فيك
4: وصبركم على يعني
0: اللهم استعان. الله يذاك، اللهم استعان، بارك الله فيكم، الله يجعل حنجرتك هذا دائما تلهج بذكر الله وذكر رسوله.
4: الله يبارك فيك يا استاذ ويزيدك.
0: وايضا تحيه موصوله للاخ عادل، يعني عما قال المرافق. الله يبارك فيكم جميعا. اذا نلتقيكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صلوات يمانيه. تحياتي وأشواقي لكم، إعدادا وتقديما زكريا الشرعي، كما هي تحية موصولة من الأستاذ المخرج محمد علي هبة. إلى ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الأستاذ إبراهيم القاضي.

0: أنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة. على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصد والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة ما

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يغصب أخوك في قولان، عندما يغصب أخوك في همدان، عندما يغصب أخوك في الجو، عندما يغصب أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفسك.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقك ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجاه واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتى يبث لي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

1948 هجرية، ففي ميدان 70 بالعاصمة صنعاء احتشد اليمنيون الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى، حيث غصت الساحة والمحاور المؤدية إليها بالجموع المشاركة وسط أجواء ماطرة شهدتها العاصمة خلال الفعالية، فيما خصصت ساحة الكلية الحربية لفعالية النساء. ورفع المشاركون في الساحات الأعلام الخضراء والبيضاء وشعارات المناسبة، وشهدت الفعالية عروضا فلكلورية وفقرات شادية وشعرية، إضافة إلى هتافات تؤكد التمسك بالهوية الإيمانية ومواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية. وتوجت هذه الفعاليات الميدانية أو توجت أسابيع من التحضيرات والأنشطة الدينية وكذلك المختلفة، والتي شملت تزيين الشوارع وساحات وإقامة المسيرات والندوات والفكرية والثقافية والإنشادية في صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية. وفي خطابه أمام الحشود المليونية، هنأ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن خروج اليمنيين بهذه الكثافة والزخم لا مثيل له في مختلف أنحاء العالم. وجه السيد التحية للجماهير بالقول: نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء، مشيرا إلى أن تصدر اليمنيين لإحياء هذه المناسبة يجسد الهوية الإيمانية والتأسي بسيرة الرسول الأعظم وخاتم الأنبياء والتحرر وفق التعليمات الإلهية بعيدا عن أشكال التبعية. ولفت السيد القائد إلى أن الأمة بحاجة ماسة في هذه المرحلة لإعادة تقييم واقعها وتجاوز أسباب الانحراف والتبعية لليهود والحركة الصهيونية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل، واللذان انفضحت مخططاتهما في استهداف شعوب ونهب الثروات. وأكد السيد القائد في كلمته أن وصف أشداء على الكفار يفرض تمسك بالحق والصمود في وجه منبع الشر والإجرام والعدوان والتحرر من هيمنتهم، فيما يمثل وصف رحماء بينهم أساس التكافل والعدل والوحدة بين أبناء الأمة. ميدانيا وسياسيا، أكد السيد عبد الملك استمرار اليمن في موقفه المبدئي والإيماني الثابت لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب مجاهدي حتى سقوط الكيان الصهيوني، داعيا الأمة للالتحاق بمحور المقاومة والجهاد. كما شدد السيد على حق الشعب اليمني في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال المفروض منذ 12 عاما بإشراف أمريكي، محذرا النظام السعودي من مواصلة التفافاته وحصاره، مؤكدا أن معادلة الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات العسكرية هو الخيار المشروع والواجب لدفع هذا الظلم واستعادة الحقوق الوطنية. وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط التحية والإجلال للشعب اليمني على الخروج المليوني الكبير في أمانة العاصمة والمحافظات، مؤكدا أن هذا الحضور يبعث برسالة قوية للعالم حول تمسك اليمنيين بمنهج النبي الأعظم وردع كافة الإساءات الموجهة للمقدسات. وأشار الرئيس المشاط إلى أن خروج الملايين رغم الظروف الاقتصادية وتداعيات العدوان والحصار يعبر عن التماسك الاجتماعي والوعي الإيماني الصلب، موجها الشكر والتقدير لكافة الأجهزة الأمنية والتنظيمية والخدمية التي أسهمت في إنجاح وإدارة هذه التظاهرات الجماهيرية الكبرى. وعلى الصعيد الأمني والتنظيمي، وجه وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي رسالة شكر لمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية واللجان التنظيمية والتعبوية كافة لجهودهم في تأمين وتنظيم الساحات المركزية لمناسبة المولد النبوي، وفي مقدمتها ميدان 70. وأكد وزير الداخلية أن نجاح عملية الترتيب والتأمين جاء ثمرة التكامل بين مختلف الوحدات والقطاعات الأمنية والتعاون المسؤول من قبل المواطنين المشاركين. عسكريا، أصدرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة رسائل تحذيرية شديدة اللهجة، حيث أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني أن القوات المسلحة اليمنية باتت في أوج الجاهزية والاستعداد لقلب موازين المعركة والتنكيل بالأعداء. وأوضحت البرقيات الموجهة للقيادة الثورية والسياسية أن معادلة القوات المسلحة لم تعد دفاعية بل أصبحت هجومية واستباقية،
وأن أي استمرار في الحصار السعودي أو المماطلة سيقابل بعاصفة من النيران وضربات نوعية تطال عمق ومصالح دول العدوان عبر صواريخ فرط صوتية والطائرات المسيرة. كما دعت القيادة العسكرية المغررة بهم في صفوف العدوان إلى مراجعة حساباتهم والعودة إلى صف الوطن، مؤكدين أن الحسابات القديمة للعدو قد انتهت وأن يد الحسم جاهزة لفرض السيادة اليمنية الكاملة. وفي التطورات الدبلوماسية، حذر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس دول المنطقة من الانجرار خلف الإجراءات الأمريكية الظالمة بحق الشعب الإيراني، مؤكدا أن العقوبات الفردية تأتي ضمن حرب نفسية فاشلة لجأت إليها واشنطن بعد انسداد الخيارات العسكرية. أمنيا، وفي المحافظات المحتلة قتل مواطن مساء أمس الثلاثاء برصاص عناصر ما يسمى بقوات الطوارئ المدعومة سعوديا في نقطة أمنية على طريق العبر بوادي حضرموت. وأفادت مصادر محلية بأن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للعدو أو للعدوان أطلقت النار بشكل مباشر على المواطن صابر باسقالة إثر مشادة كلامية جراء رفضه تسليم سلاحه الشخصي، في حادثة تضاف إلى مسلسل الانتهاكات المستمرة بحق المسافرين والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للنظام السعودي المجرم. وفي المستجدات الإقليمية في المياه البحرية، أعلنت طهران ومسقط التوصل إلى إطار عمل مرحلي يهدف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، يشمل إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك وتنفيذ عمليات تطهير للمياه من الألغام البحرية. وأكد البيان المشترك استمرار المباحثات الفنية والتنسيق الهيدروغرافي والأمني إلى جانب الدعوة لحوار شامل مع دول المنطقة المطلة على الخليج لضمان أمن واستقرار المعابر المائية. وفي فلسطين المحتلة، ارتفعت حصيلة الشهداء بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8 شهداء خلال أمس جراء استمرار الخروقات لقرار وقف إطلاق النار. وأفادت الأنباء باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين في قصف استهدف مخيم جباليا ومشروع بيت لاهية جنوب وشمال القطاع، إضافة لرصد خروقات مدفعية وبحرية واستشهاد شاب في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان إلى أكثر من 73 ألف شهيد منذ بداية العدوان الصهيوني. وحول تطورات في مضيق هرمز، أيضا جدد معاون الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي تأكيده أن مضيق هرمز لن يفتح أمام القطع البحرية العسكرية، وأن أي إجراء مشروط أو أي إجراءات مشروطة بالتزام الولايات المتحدة بكافة تعهداتها وإنهاء الحرب في المنطقة. ووصف غريب أبادي التصريحات الأمريكية بطلب إزالة الألغام بدعاية كاذبة، محذرا من أن أي كاسحات ألغام أمريكية تدخل المنطقة ستكون أهدافا مشروعة ومباشرة للقوات الإيرانية.

0: مرحبا بكم إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليل. رسمت المشاهد المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لوحة استثنائية غير مسبوقة، تجاوزت حدود الاحتفاء الديني لتشكل استفتاء شعبيا وتفويضا مطلقا للقيادة والقوات المسلحة لاتخاذ كافة الخيارات الكفيلة بكسر الحصار وإنهاء الاحتلال. وسبق هذا الزخم الجماهيري تحولات ميدانية بارزة تمثلت في ضربات استباقية بالبر والبحر وتحذيرات نارية من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بقلب موازين المنطقة إن استمر العدو في المماطلة والعدوان. للحديث عن أبعاد ذلك سنستضيف المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي عبر الهاتف. مرحبا بكم أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم أستاذ أيوب وبالمستمعين الكرام وبالعاملين في إذاعة أثر.
0: مرحبا بكم سيدي الحبيب. كيف تقرؤون الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذا الاحتشاد المليوني غير المسبوق؟ وهل ترى أن الشارع اليمني أسبغ من خلال هذا الطوفان البشري تفويضا وصكا شعبيا كاسرا للرهانات السعودية ومسقطا محاولات تثبيط وتقييد وكبح جماح اليمنيين؟
1: بالتأكيد سيد العزيز، ويمكن الرؤية من خلال ما حصل يوم أمس في ثلاث مسارات أو في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول ما حمله خطاب سيد القائد من تحذيرات وما أعطاه، وحتى من بمثابة إنذارات للعدو السعودي بأن ربما ما بعد المولد النبوي الشريف وما بعد التفويض الكبير من قبل الشعب اليمني لقائد الثورة وللقوات المسلحة اليمنية لن يكون كما قبله، وإذا كانت هناك العمليات التي أتت كرسائل تحذيرية أو كمقدمة لاستعادة الحقوق وفرض معادلة جديدة، فلا أعتقد بأن القادم سيكون أصعب بالنسبة للسعودية. ليس أمامهم من خيار إلا أن يستجيبوا لمطالب الشعب اليمني وفي رفع الحصار وفي وقف العدوان وفي أيضا تطهير أو في الخروج من الأراضي المحتلة. بالأمس يا سيد العزيز كان التفويض كامل، كان الخروج يعني الذي بعد حتى من قبل قائد الثورة أو الذي أعطى لقائد الثورة فعلا تلك الابتسامة وذلك يعني الزخم نتيجة الزخم الكبير يؤكد بأن الشعب اليمني لا زال وهو حتى هذه اللحظة وسيكون هو في مقدمة الصفوف وقد أعد هذه المفاوضات. خطاب قائد الثورة كما ذكرت يعتبر توجه أو يعتبر الاتجاه الآخر هو في حجم الزخم الكبير وفي حجم الخروج الذي لم يشهده العالم في احتفالا بمولد النبوي الشريف، إضافة إلى إعطاء قائد الثورة وإعطاء القوات المسلحة الحق الكامل في استعادة حقوقنا كشعب يمني. الاتجاه الثالث الذي يمكن من خلاله تلخيص ما حصل يوم أمس هو من خلال حتى الإعلام العدوان وتحشيداته. بالأمس كان هناك تركيز كبير من قبل العدوان واعتراف بأن الخروج الذي حصل يوم أمس كان خروج وإن حاولوا أن يجعلوه في صف ما يسموها بأنها بدعة وما غيرها ومن هذه الأشياء التي دائما ما يعطونها، لكنهم بالأمس اعترفوا وكان اعتراف ضمني كامل بأن هناك خروج كبير جدا وهو ما أذهل حتى الأعداء، وهذا يعطينا الحق الكامل في أن الشعب اليمني بالأمس كان بالفعل أعطى قائد الثورة وأعطى القوات المسلحة اليمنية الحق الكامل في استعادة حق الشعب اليمني.
0: نعم أستاذ عبد الله، السيد القائد ركز في خطابه على معادلة الحصار بالحصار واعتبر إصرار العدو السعودي على تصعيد خدمة للصهيونية، لأنه ربط يعني المواجهة هذا بكونها مواجهة بين الإسلام وبين الصهيونية، ومعتبرا أن النظام السعودي في عدوانه وحصاره على الشعب اليمني إنما هو ينضم ويصطف بشكل واضح وفاضح إلى الصهاينة. كيف تقرؤون ربط القيادة بين البعد الإيماني ومواجهة المخططات الإقليمية للمشروع الصهيوني، وما هي رسائل التلويح بالتحرك الجاد قسرا لرفع الظلم؟
1: هناك ربط واضح سيد العزيز يعني ومع مرور الوقت يتضح حقيقة هذا الربط ويتضح أهميته من يوم إلى آخر ومن عام إلى آخر بداية العدوان على اليمن، اتضح بأن الهدف منه والمغزى الحقيقي بأن اليمن كانت تعتبر معضلة بالنسبة للمشروع الصهيوني، وما ذكره حتى قائد الدولة في الطبيب الآن، لأنه بالفعل يعني اليمن تعتبر يعني نستطيع أن نقول بأنها ستفشل المشروع فيما يتعلق بما يسمى إسرائيل الكبرى أو ما يسمى بتقسيم الشرق الأوسط بحسب الرؤية الأمريكية. اليمن يقف عائق أمام هذا المشروع الصهيوني. لذلك عندما قامت الحرب على هذا الاتجاه، هي قامت يعني قامت الحرب من أجل أن يتم تصفية أو أن يتم إزاحة أي مشاريع مقاومة تعيق مشروع إسرائيل الكبرى أو ما الشرق الأوسط. وهذا يعتبر بحد ذاته اليوم معركة حقيقية ما بين الحق والباطل، معركة حقيقية ما بين أو نستطيع أن نقول مقياس حقيقي لمن يقف في صف القضية الفلسطينية وفي من يقف في صف الدين الإسلامي ومن يقف في صف العدو. يا سيد العزيز، يعني نحن نمر اليوم عندما نشاهد بالأمس ما حصل من خروج يعني من خروج مليوني كبير ومشرف بالنسبة للشعب اليمني، هو يأتي تأكيد حقيقي لتمسك الشعب اليمني بقيادته وتمسك الشعب اليمني دينه وتعاليمه الإسلامية في ظل الوضع الراهن الذي نشهد فيه حراك عالمي، نستطيع أن نقول يعني توجه عالمي نحو ما يسمى بإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط، إضافة إلى ما حصل من تدنيس القرآن للمصحف الشريف وإحراق المصحف الشريف من قبل أعداء الله، وكيف اليوم أن الشعب اليمني هو الوحيد الذي تصدى لهذا الموضوع وخرج وندد بهذا الأمر، بل وصدرت فتوى رسمية من قبل يعني من قبل هيئة علماء المسلمين أو رابطة علماء المسلمين ومن قبل حتى مفتي الجمهورية اليمنية في إحلال دم من يقومون بمثل هذه الأعمال بعد إحراق المصحف الكريم.
0: نعم.
1: يعني اليوم يا سيدي الأمور هذه واضحة، المعادلة التغيرات العالمية، التوجه الأمريكي نحو ليس فقط مسألة حتى تدنيس القرآن الكريم، نذهب إلى ما قاله ترامب بأن سيجعل مكة المكرمة طمامة، يعني مثل هذه الأشياء يتضح فعلا بأن هناك توجه أمريكي واضح صهيوني في في في في جعل الحرب حرب صليبية ضد الإسلام والمسلمين. وفي نفس الإطار اليمن تتجه بالفعل إلى أن يكون هناك مقاومة حقيقية لهذا المشروع، وهذا اليوم بات واضح أمام الجميع، ولم يستطع أحد ولم يعد أحد يستطيع أن ينكر أو يجهل خلال هذه الفترة.
0: نعم. بالانتقال أستاذ عبد الله لتحذير وزير الدفاع ورئاسة ورئيس هيئة الأركان بأن المعادلات القديمة سقطت وأن الخيارات باتت هجومية واستباقية، جاء هذا التصريح متزامن مع استهداف ناقلة النفط قبالة ينبع ودك التحشيدات في يعني في الكنائس وأماكن أخرى. ما هي المعطيات الميدانية التي تؤسس لها هذه المرحلة الجديدة في ميزان الردع؟
1: المعادلة وحتى يا سيد العزيز أنا أعتقد بأن المؤشرات الحقيقية لخطاب قائد الثورة وحتى للرئاسة الثانية التي تضم من قبل قيادة وزارة الدفاع ومن قبل قيادة رئاسة هيئة الأركان حملت في مضمونها أيضا بأن السقف اليوم الذي يطالبون به أو السقف الذي كان فيما يتعلق بتنفيذ مثلا خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في العام 2022 ربما أن سيرتفع ومعها سترتفع بنك الأهداف بشكل كبير وبشكل واضح. اليوم يا سيد العزيز هناك نسمع بين الحين والآخر مطالبات بأنه حتى من داخل الشعب اليمني بأنه في ظل إصرار العدو السعودي على عدم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني وعدم الانصياع لما تم الاتفاق عليه في 2022 أن يكون هناك أن تجاوز لهذا السقف وأن يتم رفع سقف المطالب بالنسبة للشعب اليمني خارطة الطريق. أنا في اعتقادي بأنها لم تعد لن نستطيع أن نقول بأنها لم تعد مقبولة، وإنما لا زال الخيار اليوم أو لا زال على طاولة المطالب الشعب اليمني ما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق، لكن أنا في اعتقادي بأنه مع مرور الوقت سيكون هناك سترتفع سقف المطالب بشكل كبير من قبل القوات المسلحة اليمنية، كما سترتفع مع حتى بنك الأهداف بشكل واضح وبشكل كبير جدا، وسيكون هناك مناطق حساسة جدا جدا بالنسبة للعدو السعودي تطال حتى مسألة المنشآت النفطية أو منشآت أرام الشهادات ما هو أبعد من ذلك بكثير. ربما أولا لأن العدو السعودي تم إعطاؤه أو منحه الفرصة الكاملة ولم يستجب لهذا الشيء، إضافة إلى أنه ثائر بالنسبة لما حصل خلال 8 سنوات من الحرب المباشرة على اليمن، وكيف أن السعودي تجاوز جميع الخطوط الحمراء، استهدف المستشفيات، استهدف المراكز الخدمية. لذلك سيأتي الرد عليه طالما أنه لم يستجب لهذه الأشياء. هناك أكثر من 40,000 شهيد سقطوا بسبب الغارات السعودية على اليمن من قبل المدنيين، فأعتقد بأن سقف اليمن سيرتفع بشكل كبير خلال هذه الفترة. وكما ذكرت لك أستاذ أيوب بأنه بالفعل بأن أمس ما ظهر هي مظاهرة كبيرة وتطويض كامل، وبأن ما حصل أو سيحصل خلال ما بعد مولد ما بعد الخروج المليوني في ذكرى مولد النبوي الشريف سيكون فيه معادلة جديدة ستفرض ليس فقط الحصار بالحصار، وإنما هناك معادلة جديدة سيفرضها قائد الثورة خلال الفترة القادمة، وربما بأنه يعطي الإنذار الأخير حتى من الشعب اليمني وتطبيق قائد الثورة يعطون الإنذار الأخير بالنسبة للسعودية، لأن ما سيأتي سيكون أشد إيلاما بالنسبة لهم وسيكون أشد خطورا كما ذكرت لك فيما يتعلق بربط سقف المطالب، إضافة إلى ربط سقف بنك الأهداف بحيث تكون أهداف ربما أشد إيلاما بالنسبة على العدو السعودي.
0: أحسنت، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله على هذا التحليل والرؤية الثاقبة. أستاذ عبد الله الحنبصي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا في أفاق الخبر، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم يا سيدي العزيز،
0: في أمان الله. مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى المحور الثالث، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. عبد القادر المرتضى يقول: احتفال الشعب اليمني بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله لا مثيل له في كل الدنيا، وهذا يؤكد عظيم الارتباط الديني والوجداني لدى أبناء اليمن بالإسلام ورسول الإسلام، وهو مصداق لما قاله فيهم رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. زكريا شرعبي يقول: احتشد الملايين من اليمنيين في ساحات الجمهورية الحرة بزخم لا نظير له في كل الدنيا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، مشهد لا نظير له في كل الدنيا، ليس فقط من حيث العدد والزخم ولكن بالمشاعر التي لا تتسع لها عيون الكاميرات. شعب اجتمعت عليه أموال النفط وأسلحة العالم وبلغت معاناته بفعل العدوان ما تنوء عن حمله الجبال، لكنه في كل عام يخرج بحشود أكبر ولهفة أكثر من العام السابق، فليس المعيار بدخل الفرد ولا بالرفاه، وإنما الإيمان والولاء، وفي ذلك رسالة لكل المسلمين وحجة عليهم. أحمد عبد الوهاب الشامي يقول: لن ترى أجمل من هذا المشهد بحب وولاء يماني متجدد لرسول الله صلى الله عليه وآله، ملايين اليمنيين بصوت واحد طلع البدر علينا، أنشودة الأجداد من الأنصار في استقبال الرسول يرددها الأحفاد جيلا بعد جيل. الباحث المصري سامح عسكر يقول: في اليمن الشعب الوحيد اللي بيعمل تظاهرات مليونية في الشوارع احتفالا بمولد الرسول الكريم، هناك حب غير عادي لكل ما يمت للرسول بصلة واتصال شعبي روحاني مباشر دون واسطة. هذا الشعب الذي تم تكفيره من الوهابية السلفية لأغراض سياسية فقط عندما واجه الولايات المتحدة وإسرائيل وأعلن عداءه للكيان الصهيوني، المنظر أوسع من اعتباره مجرد تجمع شعبي، هذه قوة شخصية واعتزاز بالهوية الذاتية وإصرار على الافتخار بالنفس وسط محيط يستهجن ويستنكر تلك الهوية ويحكم عليها بالشرك والبدعة تارة والإرهاب تارة أخرى. فضل أبو طالب يقول: لم نسمع لهم كلمة واحدة في الإساءة الصهيونية المتكررة للنبي الكريم، كما سمعنا منهم حملات إعلامية ضد الاحتفال بالمولد النبوي. ضرار الطيب يقول: الحمد لله على فضله، يوم مبارك وعظيم أحياه اليمنيون كما يليق به وبهم، كل عام يقدم شعبنا في ذكرى المولد النبوي صورة أكثر وضوحا عن أصالة هويته الإيمانية العزيزة التي يستمد منها صلابته وثباته في مواجهة كل من يطمحون لاستعباده وإذلاله، والتي تجعله مؤهلا للانتصار مهما كانت التحديات. الدكتور صالح العمدي يقول: طوفان بشري يمني يهز عروش المستكبرين ويخرس أبواق الارتزاق، الصور الأولية للحشود المليونية الهادرة في ساحة العز ليست مجرد احتفال، بل هي رسالة باليستية وتجديد لعهد الدم والبنادق مع نبي الرحمة والجهاد. ثم يكمل: سنمضي في درب العزة حاملين راية النصر والفتح المبين لنصرة كل مستضعف وكسر شوكة كل غاز وعميل، موتوا بغيظكم يا عبيد أمريكا، فهذا شعب رسول الله الذي لا يقهر. صالح أبو عزة يكتب وهو فلسطيني: مرت إيران بتاريخ قاسي من العقوبات الأمريكية والغربية المتتالية والتي استمرت لأكثر من 4 عقود، إلا أن الحملة الأمريكية الأخيرة فيها مفارقتان أساسيتان. المفارقة الأولى أنها أتت في ظل حرب عسكرية لا يقين على انتهائها حتى اللحظة، وأنها موجهة بالإضافة إلى الداخل الإيراني إلى الأطراف الدولية والتجارية المتعاونة مع إيران، في زيادة ملحوظة في حجم العقوبات والخناق والحصار الاقتصادي المفترض. المفارقة الثانية أن إيران سابقا كانت ترد على العقوبات بإيجاد بدائل وتجارة ظل بعيدة عن العين واليد الأمريكية، لكن هذه المرة وبالإضافة إلى الإبقاء على حالة اقتصاد الظل تذهب إلى استخدام أوراق قوة للرد على الأمريكي عبر إحداث انفجار تضخمي في اقتصاده خلال ممر الطاقة الأهم في هرمز، والذي يزيد من فعالية الخطوة الإيرانية ما تقوم به صنعاء من فرض حصار على أهم مورد نفطي عالمي السعودية في البحر الأحمر. إذا مستمعينا الكرام، بهذا نختم آفاق الخبر. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

نقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يبصق أخوك في قولان، عندما يبصق أخوك في همدان، عندما يبصق أخوك في الجو، عندما يبصق أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي سيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعب اليمن حيا ورحب يا رسول الله.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن المرأة اليمنية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانت شريكة في مسيرة الإيمان والتعلم وبناء الأسرة والمجتمع، وكيف تحولت محبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى إيمان وتربية وعطاء. أما في حلقة اليوم فنعود إلى صورة أوسع من صور هذه المحبة، لنتحدث عن قبائل اليمن ونصرتها للإسلام واستجابتها لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحين وصلت دعوة الإسلام إلى اليمن لم تكن الاستجابة مجرد دخول في دين جديد، بل كانت بداية علاقة إيمانية امتدت أثارها إلى حياة الناس، وأصبحت معها قبائل اليمن شريكة في حمل رسالة الإسلام ونشر الخير والعلم. ومن هنا تتجلى لنا مرة أخرى حكاية برنامجنا يحبهم ويحبونه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب أهل اليمن وأهل اليمن أحبوه، فكانت محبتهم تظهر في الاستجابة لدعوته وفي التمسك بهديه وفي نصرة الدين وخدمة الناس. فكيف بدأت استجابة قبائل اليمن؟ وما قصة إسلام همدان؟ وكيف تحولت الاستجابة الأولى إلى مسؤولية وعطاء؟ هذا ما نتعرف عليه في حلقتنا اليوم. عندما وصلت دعوة الإسلام إلى اليمن بدأت القبائل تتعرف على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاءت به من توحيد الله ومكارم الأخلاق والعدل والرحمة. ووصل إلى اليمن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحملون الدعوة ويعلمون الناس القرآن وأحكام الإسلام، وكانت الاستجابة تتوسع بين القبائل حتى أصبح الإسلام حاضرا في مناطق متعددة من اليمن. وهنا نلمس معنى مهما من معاني يحبهم ويحبونه، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن عند أهل اليمن مجرد عاطفة، وإنما ظهرت في قبول دعوته والتعرف على تعاليمه والحرص على العمل بما جاء به. وحين آمنت القبائل لم يبقى أثر الإسلام محصورا في الأفراد، بل دخل إلى البيوت والمجتمعات وبدأت مرحلة جديدة من التعلم والعلم ونشر الخير.

0: لكل عين.
1: من أبرز المواقف التي بقيت حاضرة في ذاكرة التاريخ الإسلامي موقف قبيلة همدان، فعندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي عليه السلام إلى اليمن دعاهم إلى الإسلام، فاستجاب له من أسلم من همدان. وكان لهذا الخبر وقع عظيم، فقد روي أن الإمام علي عليه السلام كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بإسلام همدان، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب خر ساجدا لله شكرا، ثم رفع رأسه وقال السلام على همدان. فكان إسلام همدان صورة واضحة من صور الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمحبتهم ظهرت في استجابتهم وفي قبولهم للحق وفي دخولهم في دين الله، فكان إسلامهم خبرا أفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

لم تكن همدان وحدها في المشهد، فقد دخلت قبائل يمنية متعددة في الإسلام، وكان لأبنائها حضور في مراحل مختلفة من تاريخ الأمة. ومن القبائل اليمنية التي ارتبط اسمها بتاريخ الإسلام مدحج، وهي من القبائل الكبيرة ذات الحضور المعروف في تاريخ اليمن والجزيرة العربية، ودخل أبناؤها في الإسلام وكان لهم حضور في مراحل متعددة من التاريخ الإسلامي. ومنها الأزد، وهي قبيلة يمنية كبيرة تفرعت منها بطون عديدة، وكان لأبنائها حضور واسع في تاريخ المسلمين، وبرز منهم عدد من العلماء والرواة والشخصيات المعروفة في التاريخ الإسلامي. ومنها كندة، وهي من قبائل اليمن المعروفة، وقد دخل الإسلام في عدد من أبنائها، وكان لهم حضور في أحداث مختلفة من سطر الإسلام. ومنها حمير، وهي من أقدم المجموعات القبلية والحضارية في اليمن، ودخلت جماعات منها في الإسلام، وأسهم أبناؤها في مسيرة المجتمع الإسلامي. وهكذا نرى أن استجابة أهل اليمن لم تكن موقفاً فردياً محدوداً، بل كانت مسيرة شاركت فيها جماعات وقبائل متعددة، وأصبح أبناؤها جزءاً من المجتمع الإسلامي الجديد. إن أجمل ما في الإيمان أنه لا يتوقف عند لحظة القبول، فالإنسان حين يعرف الحق ويؤمن به تبدأ أمامه مسؤولية جديدة، أن يحافظ على ما آمن به وأن يعمل به وأن ينقل الخير إلى من حوله. وهكذا كان إسلام القبائل اليمنية بداية مرحلة من التعلم والعمل. يتعلم الناس القرآن ويتعرفون على أحكام دينهم، ثم ينقلون ما تعلموه إلى أسرهم ومجتمعاتهم، وهنا يظهر معنى الوفاء. فالوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون بالتمسك بهديه والعمل بما دعا إليه ونشر الخير الذي جاء به. ولهذا لم تكن نصرة الإسلام في بداياتها مجرد مواقف تروى، بل كانت حياة جديدة تقوم على الإيمان والأخلاق والتكافل والتعاون.

من آثار دخول الإسلام إلى اليمن أن أصبح العلم والقرآن جزءاً من حياة المجتمع، فقد تعلم الناس كتاب الله وتناقلوا المعرفة، وبرز من أبناء اليمن علماء وقراء ورواة، وكان لهم حضور في مسيرة العلم الإسلامي عبر العصور. وهكذا لم يتوقف أثر الإسلام عند الجيل الأول، بل انتقل من جيل إلى جيل. ومن هنا نفهم أن نصرة الدين لا تكون فقط بالمواقف الكبيرة، وإنما تكون أيضاً بتعليم الناس ونشر العلم وإصلاح الأسرة ومساعدة المحتاج والتمسك بالأخلاق. فكل إنسان يستطيع أن يكون له نصيب من هذه النصرة بحسب قدرته وموقعه، وهذا هو الوفاء الحقيقي لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: المستمعون الكرام، حين نقرأ هذه الصفحة من تاريخ اليمن لا نقرأها لمجرد معرفة أحداث مضت، وإنما لنستخرج منها الدروس والعبر. نتعلم أن الاستجابة للحق تحتاج إلى شجاعة ووعي، ونتعلم أن الإيمان الحقيقي يظهر في السلوك والعمل، ونتعلم أن المحبة ليست كلمة تقال وإنما موقف وعمل ووفاء. فأهل اليمن حين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهرت محبتهم في استجابتهم لدعوته، وفي تعلمهم لدينه، وفي حملهم للخير إلى مجتمعاتهم. ويبقى السؤال لنا اليوم، إذا كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دفعت الأوائل إلى الإيمان والعطاء ونشر الخير، فكيف نجعل نحن محبتنا له أثرا حيا في حياتنا ومجتمعاتنا؟ إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50% الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
3: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن.

تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم. مع يونس، إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول. تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال.

لا بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في فترتكم العصرية كل أربعاء. هذه الفترة عنواننا متميز، وهو الذي تميز به شعبنا اليمني العظيم في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، المولد النبوي الذي أحياه شعبنا بكل حب لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وأجبر العالم على أن ينقل هذا الخروج المليوني، خروج مليوني في كل المحافظات، خروج يعكس مدى ارتباط شعبنا اليمني برسول الله، مدى عشقنا لرسول الله ومدى تولينا لرسول الله. أما من يسمون نفسهم بأنهم أصحاب سنة رسول الله ومن يقتدون برسول الله، ها هم من ما يدعون المولد بالبدعة، وهم نفسهم من يحللون موسم الرياض ويقولون لا ضيم أن يرفه المسلم عن نفسه، ويقولون هذا خمر حلال مخلوط بماء زمزم. كل هذه الادعاءات التي قاموا بها هي بسبب ابتعادهم عن الإسلام الصحيح وابتعادهم عن رسول الله. فعليا هم يقولون أنهم مقتدين برسول الله، لكن أفعالهم هي في واقعها تجسد الابتعاد الحقيقي عن رسول الله. ومن ابتعد عن رسول الله تلقائيا هو سيذهب في درب الشيطان. مستمعينا الكرام، في هذه الفترة العصرية التي سنستقبل فيها اتصالاتكم، الاتصال على رقم موبايل 7728 0888.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونعتذر على إطالة هذا الفاصل، بس نبداها باستقبال اتصال ونقول الو. الو
1: الو،
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله. كيف الحال؟
0: الحمد لله. اسمك كريم.
1: عثمان خلوفة.
0: حياك الله، تفضلي.
1: الله يحييك. خرجنا واحتسبنا بذكر ميلاد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، رغم أنف المعتدين، رغم أنف الغرب، رغم أنف أمريكا وكل من يعارض احتفالنا بمولد نبينا نبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ونحمد الله ونشكره. خرجنا نساء وأطفالا ورجالا وكل شعب اليمن، أخرج تنجسد روح المحبة وروح الولاء لرسولنا ونبينا محمد
0: صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. كيف كان الإحياء في محافظة حجة؟
1: في محافظة حجة الإحياء كان مشرف، وكانت هناك ساحات للنساء، وخرجنا في ساحات النساء، وكانت هناك ساحات للرجال، وخرجوا الرجال، والحمد لله خرجنا واحتشدنا واحتفلنا والحمد لله
0: على تشريفنا. نعم. بهذا الخروج والحضور.
1: نعم. وترفنا السيد عبد الملك بدر الدين بخطابه المزلزل للأعداء.
0: نعم. فقد كانت
1: ممكن مشاركة؟
0: تفضلي.
1: نعم. ألو،
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلوا.
1: معكم منيرة خلوفة.
0: تفضلي.
1: لقد كان خروجنا الحاشد وحشدنا الكبير دليلا كبيرا وواضحا على انتمائنا الديني وتأسينا وقدوتنا برسولنا الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه. إنما خرجنا لنلبي دعوة سيدنا وقائدنا العظيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكان هذا الخروج دليلا على أننا فعلا نحن يمن الإيمان والحكمة. وكان خروجا مشرفا يشيد بنا ويشيد بجهودنا ويشيد بانتمائنا الإيماني الحقيقي.
0: نعم، كل هذا هو دلالات هذا الخروج. شكرا لك. أيضا من دلالات خروجنا هو حبنا لرسول الله، فعندما نرى كل المحافظات وكل الساحات تمتلئ اجتماعا على حب رسول الله، فهذا هو الفخر الحقيقي، وهذا هو الشرف الذي لا يضاهيه شرف. بسمعي كرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
2: ألو
0: ألو ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: لو تطفوا الراديو وتسمعوا من التلفون.
2: لحظة وهيك.
0: تفضلوا. يلا،
2: معك وفاء ثابت باسم أبي صالح محمد علي الجلال.
0: صالح محمد
2: علي الجلال.
0: تفضلي.
2: أشرق الكون بميلاد أحمد، وطار سلام النور والضيق فرج والحزن أمل، كل عام وأنتم بخير بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بمولده صلى الله عليه وسلم ابتسمت الدنيا، وبسنته عاشت القلوب. اللهم ارزقنا شفاعته. وشكرا.
0: شكرا لك يا وفاء.
2: العفو.
0: مستمعينا الكرام، في هذا الخروج وبعد تعب المنظمين، فحقيقة شهادات من المنظمين نفسهم أنه عندما أطل السيد القائد بطلته البهية التي تفوق البدر جمالا، ارتاح الجميع ونسي كل ذي تعب تعبه، وتبسم الجميع بوجه سيدنا القائد، ففي إطلالته وفي كلامه ما يشرح صدور المؤمنين. مستمعي الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم؟
0: الحمد لله.
2: معكم فاطمة.
0: فاطمة من؟
2: فاطمة صالح اسماعي. أفضل الله.
0: فاطمة صالح اسماعي.
2: أفضل الله.
0: تفضلي.
2: المولد الحمد لله خرجنا وغضنا الأعداء، ولي بيقول هو بلعه أي قطع الله فيه، وكل ما يقولوا فدعه إن شاء الله بإذن الله نحن نستاء ونزيد حشد بإذن الله. والحمد لله امتلت الساحات رجال ونساء، وخرجنا بأطفالنا وما خلينا حد لا وخرج، الحمد لله والشكر لله ونصر عظيم. وكلمة السيد الله يحفظه ويدور بعمره وينصره ويأيده، إن شاء الله نصر عايده بإذن الله.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى يكون هذا هو مولد النصر بإذن الله. شكرا لك. المولد النبوي هو مولد عظيم، رجل عظيم. ومن دلالات المولد النبوي الذي شهدها الجميع أنه بعد كل مولد هناك انتصار، بعد كل مولد هناك متغيرات لصالح المؤمنين وتصب في صالح المؤمنين. وبإذن الله يكون هذا المولد هو مولد النصر، مولد العزة ومولد الكرامة الذي سنشتث وسننتزع فيه حقوقنا من كل غاصب وناهب لثروات شعبنا اليمني.
1: ألو.
0: نقول ألو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم منيرة محمد محمد.
0: منيرة محمد محمد تفضلي.
1: خرجنا للساحات في الميدان وجميع الحشود، كنا موجودين كبارا وصغارا وشيوخا، وكلنا فخرا وكلنا استعداد واعتزازا لإحياء المولد النبوي الشريف الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. وخرجنا في الساحات احتشادا بجميع الأناشيد ومحيين للمولد النبوي، وزينا المدارس وزينا المنازل وزينا جميع الدنيا والأنحاء باللون الأخضر أحياء لمولد رسول الله، رغم كل الحاسدين وكل المعارضين وكل المعارضين لهذا الشيء. نحن فخورين بأنفسنا والشجاعة والكرامة عزتنا، ودائما نحن في هذه العز. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اليهود، النصر
0: الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك
0: يا رسول الله. شكرا لك. لبيك يا رسول الله صدقا وقولا وفعلا، هكذا طبقها شعبنا اليمني العزيز. لبيك يا رسول الله اقتداء بسيرته العطرة، اقتداء بأخلاقه الطاهرة الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، الذي قال الله سبحانه وتعالى لنا في أمر صريح وواضح في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحنا بهذا المولد، فرحنا بهذه المناسبة هي خير لنا، خير في الدنيا وفي الآخرة. مستمعي الكرام نستقبل اتصال ونقول ألو.
2: أيوة ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: معكم سلوى محمد أحمد الربوعي، لكن أنا ما بش مع هالبطاقة، أشارك باسم أمي أنهار نبيل عبد الله كيدمة.
0: أنهار
2: نبيل عبد الله كيدمة.
0: نبيل عبد الله كيدمة.
2: أيوة. ويعني أنا أقول عن المولد، الحمد لله حضرنا مع أبانا وأمهاتنا، حضرنا بجهالنا، والحمد لله كمل الباري فرحتنا وشهدنا الحفل كامل واستمعنا إلى كلمة السيد الله يحفظه ويطول بعمره. والحمد لله الانتصارات تكون عظيمة إن شاء الله في المولد وبعد المولد بإذن الله تعالى. ويعني أقول أشكر المنظمين الذين يعني رتبونا، يعني النسوان الذين أشرفوا على الحفل، يعني نشكرهم لما بذلوا من الجهد. ويعني الحمد لله الحفل كان ما شاء الله يعني ممتاز يعني وكبير هذا السنة الحمد لله. يعني كان الأطفال والأمهات كثيرة، يعني كان ما شاء الله مزدحم الكلية الحربية يعني بالأطفال، ما شاء الله على الجمع، ما شاء الله على الرجال الذين اجتمعوا في 70 وعلى النساء، والحمد لله رب العالمين. ونقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. شكرا
0: صلى الله
2: لكم.
0: عليه وعلى آله وسلم. شكرا لك. المولد النبوي مثل ما كان انتصارنا على كل المنافقين بإحياء هذه المناسبة. نعم، إحياء هذه المناسبة هو نصر، وإحياء هذه المناسبة هو دلالة على مدى حبنا لرسول الله، وحبنا لرسول الله بذاته هو نصر. لكن بإذن الله كما انتصرنا بهذا الإحياء سينصرنا الله سبحانه وتعالى على كل الأعداء وعلى كل المنافقين وعلى كل صهاينة العالم. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. مستمعينا الكرام، لا نزال مستمرين في استقبال الاتصالات، ونستقبل اتصال ونقول الو. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: سنية محمد نعمان.
0: من؟
1: سنية محمد نعمان.
0: سمية محمد نعمان.
1: ايوه
0: تفضلي.
1: كانت فرحة عظيمة للشعب اليمني والخروج المليوني في جميع الساحات تعظيما لنبي الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لأنها مناسبة عظيمة يتجرف بها الشعب اليمني وجميع البلدان في جميع العالم. فصلاة ربي عليك يا حبيبي يا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين، هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. وكل عام وأنتم والشعب اليمني ذلك ألف خير. معي مشارك.
0: تفضل.
2: معاك من طول محمد نعمان.
0: ايش اسمك؟
2: من طول محمد نعمان.
0: مرسل.
2: ايوه
0: محمد نعمان.
2: نعم
0: تفضل.
2: لقد حقق شعبنا اليمني رغم الحصار والعدوان، ورغم عن بلا اداء اعتنفنا بمرض النبي صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. ونجدد ولا انا لرسولنا الكريم ودلجية لدعوة الدين الغازي عبد الله. وكل عام عندهم جال خير. الله اكبر. الموت لامريكا،
0: الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الاسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. شكرا لك. الأطفال الصغار الكبار كلهم شاركوا في ساحات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، لكن صراحة حضور الأطفال كان له بصمة خاصة. فعندما ترى طفل صغير لا يتجاوز عمره 3 و5 و4 تتهيج لديك مشاعر الاستغراب والدهشة والمحبة لهذا الطفل، فترى في خده مرسوم لفظ محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وتراه يبتسم، تراه فرح بهذا الخروج. فحب الاحتفال بالمولد هو من الفطرة، فعندما ترى الطفل يبتهج عندما يرى زينة ويفرح عندما ينظر الحشود في كل الميادين، تعرف أن حب الإحياء لهذه المناسبة هو فطرة في شعبنا اليمني العزيز. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: معك علي إبراهيم قهالة.
0: علي؟
3: نعم.
0: علي إبراهيم قهالة.
3: نعم.
0: تفضل.
3: معي قصيدة شعرية.
0: تفضل.
3: لبيك يا نور عين أهل اليمن والبصر، لبيك في كل ساحة على رمقنا الأخير. من بعد ما الكفر خيم والضلال انتشر واشتدت الجاهلية والظلام الكبير، في يوم الاثنين شعشع الهجر 12 ربيع الأول بميلاد البشير النذير، محمد المصطفى رحمة لكل البشر، بدر الظلم والتيازي والسراج المنير. من ضللت الغمامة وانشق قرص القمر ونفأه بالخفيات العليم الخبير. أكمل لك فيه.
0: تفضل جيت كمل.
3: ونفأ بالخفيات العليم الخبير، ما ظل إلا غوى ولا بكى المهجر ولا اتبع غير موحاه السميع العليم البصير. في زلزل الشرك وازهك كل باطل وشر ودك خيبر مع بنقي مقع ونظير. لبيك يا نور عين أهل اليمن والبصر، لبيك في كل ساحة على رمقنا الأخير. يا غازي الكفر غزة في أشد الخطر، تصيخ تصرخ تنادي ما لها من مجير. 2 مليار مصري ما تحرك نفر، صمت بازمة الثقة بالله وزن الضمير. فأولا مالك من ملوك أمة محمد نصر، يا طالب النصر من موتي بمن تستزر. ما غير هشبال حيدر ذي نفك العصر، تزرع المعتدي يلقى عذاب الزعير. زور الله باعت ما تحاب الفطر، تخاف يوما عبوس شره مستطيل. على خطى المصطفى تمضي كما الله أمر، وللجهاد المقدس ملهين النفير. ما هم كلاب العدا تنبح فما به ضرر، القافلة في قطاعها والمسيرة تسير. أو النصر سرة لمن جاهل ومن قد خبر، ومن تخاذل فبئس العاقبة والنصير. ومن تخاذل فبئس العاقبة والنصير. الله أكبر.
0: المولد أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. صح الله زانك، شكرا لك يا علي. مستمعينا الكرام، فعندما نتحدث عن الإحياء لهذه الذكرى تبادر إلى ذهني جو أمس، فعندما نرى الغمامة تظللنا الأمطار أو الأمطار الخفيفة اللطيفة تأتي لتبرد علينا من عند جبار السماوات والأرض، نعرف أننا فعلا في حضرة رسول الله، وكأننا فعلا ضيوف رسول الله. الأرض تبتهج والسماء تبتهج ونحن نبتهج بهذه الذكرى التي تدعو للبهجة. من أولى أن نفرح به ومن أولى أن نحتفى به من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو.
4: ألو.
0: السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: كيف الحال؟
4: كيف حالك أخي يونس؟
0: تفضل. خليل عباش.
4: أيوة خليل عباش. أولا هنا خرجنا نحتشد بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجسد المحبة على رسول الله. كانت ساحات للرجال وساحات للنساء، واليمان يمان والحكمة اليمان يمان والحكمة يمانية، وخرجنا رغم الأداء امتلأت الساحات ولعلنا شعب إيمان وحكمة.
0: نعم، شعب الإيمان والحكمة، شعب رسول الله هو الذي خرج واحتفل برسول الله. نعم، شكرا.
4: وتحياتي لك أخي جنس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك. إليك يا قائدنا يا رسول الله، فلتعلم أن الشعب الذي قلت فيه الإيمان يمان والحكمة يمانية، والشعب الذي قلت عن نفسك أنا يمان، والشعب الذي قلت للمسلمين إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، إن هذا الشعب لا يزال مرتبطا بحبك، ولا يزال مرتبطا بك، ولا يزال مرتبطا بدينك وناصرا له، ولا يزال ولا تزال روحية الأنصار، روحية المبادرة والعطاء والجهاد، هي نفس روحيتهم اليوم بل وزادت. فرغم كل المنافقين لا يزال هذا الشعب الوحيد المتحرك في إحياء هذه الذكرى. مستمعنا الكرام، إذا فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وكما هي العادة في هذه الفترة استقبال اتصالاتكم والاستماع إلى رسالاتكم. استقبل اتصال ونقول ألو. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم عائشة مجاهد لهب.
0: حيا شاء الله، تفضلي.
1: اللهم صل وسلم عليه هذا
2: الدول العربية
1: الطاهرين. طبعا المولد النبوي من خير أي الدنيا، جاء فيه ولد فيه نور الهدى. الله وصف القمر بشمس منيرة، وصف القمر بالسراج منيرة. وعندما ولد النبي قال سبحانه وتعالى إن أرسلناك شاهدا ومنيرا وبشيرا، شاهدا ومنيرا، يعني
0: شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بنوره وسراجا منيرا.
1: وسراجا منيرا يعني جمع ما بين الشمس والقمر.
0: نعم. وكان
1: خرجنا عن المولد النبوي سنة، يعني من الضروري أصلا إنه نخرج يعني نشوف نعبر عن حبنا لرسول الله وعن تعلقنا ولا أنا له.
0: نعم، نؤكد ولا أنا لرسول الله ونستذكر أقوال الله عن رسول الله لنزيد ارتباطا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. شكرا لك. شكرا. عائشة مجاهد لهب، صح؟
1: صح.
0: يلا مع السلامة. إذن رسول الله مثل ما قالت وقال الله سبحانه وتعالى كان السراج المنير، وكان هو مخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكان هو النور الذي أزال ظلمة الجهل، وكان هو العدل الذي أزال الظلم. وكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم الرجل والإنسان الذي فيه اشتمل الكمال البشري، وفيه صلوات الله عليه وعلى آله وسلم عرفنا معنى القائد الحكيم الرحيم العزيز. رسول الله كان رحيما، رسول الله الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى وهو شعار مولدنا لهذا العام محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ألم يكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم هو الشديد الغليظ على المنافقين والكفار؟ ألم يقول الله في أمر واضح للنبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ أمر من الله يأمره بالغلظة على الكفار والمنافقين، وهو نفسه الله سبحانه وتعالى الذي أمره بقوله اشتدوا على الكفار رحماء بينهم. ألم يكن النبي هو مثال الرحمة؟ ألم يجسد رسول الله الرحمة المطلقة للمؤمنين؟ وها نحن في هذا العصر نجد واقعا مغايرا لأمة رسول الله، نجدها هي الذليلة أمام الأعداء، نجدها هي المتواطئة مع العدو، ونجدها هي التي تضرب بيد من حديد على إخوانها المسلمين. للأسف هذا هو الواقع الذي أراد اليهود أن يوصلون إليه، وقد نجحوا في إيصال العربان إليه، لكن يمن الإيمان سيبقى متمسكا برسول الله، وأبعد عليهم من عين الشمس أن يخضعوا هذا الشعب. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: هيام محمد البتري.
0: هيام
3: محمد البتري.
0: أليش؟
3: هيام محمد بكري.
0: هيام محمد بكري.
3: البتري.
0: أليش؟
3: ألو؟
0: والله هي محمد. أيوة هي محمد. ويا ما عاد سمعتش اللقب.
3: ألو
0: تفضلي. قطع الاتصال وما قد عرفناش اللقب. المهم مستمعينا الكرام، مثل ما كنت جالس بنقول ذا الحين، أنه لماذا أبعد عليهم من عين الشمس؟ لأننا تمسكنا بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو ما يدعونا وهو ما يدعينا إلى أن نعود إلى رسول الله، وإلى أن نكتدي برسول الله، وإلى أن نعرف فضل رسول الله فنزداد تمسكا به. يعني تمسكنا برسول الله هو من تمسكنا بالقرآن الكريم، وتمسكنا بالعترة الطاهرة هو من تمسكنا برسول الله. إذن هي علاقة، إن أردنا أن نتولى الله فعلينا أن نتولى رسول الله، وإن أردنا أن نتولى رسول الله فعلينا أن نتولى أهل بيته. إنما وليكم الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا نستطيع أن نربط خطا مباشرا بالله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نتولى رسول الله، أن نتحرك في سيرة رسول الله وأهل بيته، لنصل إلى طريق الله، إلى طريق الحق، إلى طريق الهداية. دعونا ننظر كيف يتحرك أهل بيت رسول الله، وكيف تحرك أهل بيت رسول الله، مثل ما تحرك رسول الله، ومثل ما أمرنا الله أن نتحرك. يواجهون الظلم، يحاولون أن يواجهون كل سلطان جائر. رسول الله الذي قال: من رأى سلطانا جائرا فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلة. تخيلوا أن السكوت على الظالمين هو مشاركة في ظلم الظالمين، ومشاركة في أو لنا نفس جزاء الظالمين. فلهذا يجب علينا أن نعود للجهاد، الجهاد الذي أمرنا رسول الله به، والتحرك الذي أمرنا الله وأمرنا رسوله به، تحت راية أهل بيت رسول الله، قرناء القرآن الكريم الذين قال فيهم رسول الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. مستمعنا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: مولانا نشارك.
0: تفضلي.
4: معكم مشيرة دهو.
0: مشيرة دهو.
4: أيوة، مشيرة دهو من محافظة حجة.
0: تفضلي.
4: لقد خرجنا واحتشدنا بل وتسابقنا إلى ساحات الشرف وميادين الإباء تلبية لنداء سيدنا وقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتلبية لديننا الإسلامي. ومن هنا أرسل رسالتي قائلة: لبيك مولانا من الأعماق، أنا لم أخن عهدي ولا ميثاقي، لبيك في شرق وفي غرب هنا وهناك في الأرجاء والآفاق، إني أنا ابنك ما جفوتك يا أبي، لا زال حبك مالئا أعماقي، أنا لم أزل أمضي على سنن الأولى، لبوا نداءك بالدم الدفاقي. نحيي الشعب اليمني ونحيي خروجه ونحيي الجموع التي أرشدت، ومعنا مشاركة لو سمحتم.
0: تفضلي.
5: ألو.
0: ألو.
5: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: معك نادية علي حسن.
0: نادية علي حسن.
5: أيوة، محافظة حجة.
0: تفضلي.
5: خرجنا يوم أمس يوم 12 ربيع الأول لنجسد روح الولاء إلى

0: الرحمة المهدى والنعمة المسداة، لبيك يا حبيبنا، لبيك يا رسول الله. وكل الأطفال وكل أبناء الشعب اليمني أطلقوا الهتافات وقالوا لبيك يا رسول الله، وهذا ما حتى أطفالنا وصغار السن قالوا لبيك يا رسول الله، وازدادوا وأكثروا من ذكر الله والصلاة على نبينا وحبيبنا. وهناك الرسمات على وجوههم باللون الأخضر، وهناك من والنساء احتفلين وسوينا الكيكات باللون الأخضر، والأضواء كانت لون أخضر، والحمد لله. هذا ما وإن دل على شيء فإنما يدل على حبنا لحبيبنا وإعلان ولاءنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: وعلى آله وسلم.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. إذن فعلا لا صوت يعلو ولا صوت علا فوق صوت عشق اليمني لرسول الله، ولا لون طغى على اللون الأخضر في يمن الإيمان والحكمة. فكما قالت صنعاء أخضرت ويمن الإيمان اخضرت برسول الله وفرحا وابتهاجا بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. مستمعينا الكرام، أما الآن فاصل قصير لنجهز لكم فقرة السحب ثم نعود إليكم.

0: عنه. أهلا بكم مستمعي الكرام، ها نحن قد عدنا إليكم وقد جهزنا فقرة السحب. مخرجنا العزيز اختار رقم من 1 إلى 14. كم؟ 10. صاحب الرقم 10 سعيد الحظ، الفائز معنا هو علي إبراهيم جهالة. ألف ألف مبروك يا علي، نتمنى منك أو من ولي أمرك إرسال صورة البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة واتساب 7728882088. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والاستماع لهذه الفترة العصرية التي كنت معكم فيها يونس المنصور، ومن الإخراج الأستاذ القدير عادل الأشول. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.
2: آفاق اف ام، صوت الهدي النبوي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: نستخدمه لدقائق، لكن اثره قد يبقى لسنوات طويله. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن نشأة الإنسان وطرق هذه النشأة، واطلعنا على الآلية التي بها يتكون الجنين والمراحل التي يمر بها والحكمة العظيمة والإلهية التي تحدث عنها القرآن الكريم في إنشائنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى ما اطلعنا عليه من الأسرار والحكم الإلهية في خلق وإنشاء هذا الإنسان الذي هو كما قلنا محور هذا العالم، عالمنا، عالم الإنسان التي هي المجموعة الشمسية. فاليوم سنتحدث بداية عن مكونات جسم هذا الإنسان حينما يخرج إلى الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من ذلك المستقر الذي جعلنا فيه لمدة 9 أشهر لنبدأ رحلتنا في هذه الحياة بهداية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، وأعطانا الآلات من السمع والبصر والفؤاد وغيرها. فسنتحدث اليوم عن أجهزة الإنسان أو جسم الإنسان الداخلية التي

0: عرض التكليف والأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان.
1: هذا هو تكوين جسم الإنسان، وهذه هي بعض مكونات هذا الجسم: الأجهزة الداخلية الباطنة لجسم الإنسان. هذا هو شكل الإنسان الخارجي، ولكن هذا الشكل يحتوي بداخله على الكثير من الأجهزة المعقدة والأجهزة التي بها يستطيع الإنسان أن يقوم ويبعد ويتحرك ويعمل كل هذا المجهود الكبير الذي يقوم به هذا المخلوق الضعيف في بدنه، ولكنه قوي فيما وهبه الله سبحانه وتعالى من الخبرات والمعارف. الجهاز هذه الأجهزة البعض يوصلها إلى 12 جهازا، والبعض يقتصر على بعض الأجهزة منها. فمنها الجهاز، منها جهاز الدورة الدموية الذي يتكون من القلب ومن الشرايين التي تحمل الدم إلى كل أعضاء الجسم، ومنها الجهاز العصبي ويتكون من المخ ومن الأجهزة العصبية التي تنقل الإشارات والأوامر إلى كل أعضاء الجسم، وكذلك الجهاز العضلي وهو العضلات التي تتكون فوق العظام ليستطيع الإنسان الحركة والمشي وغيرها. كذلك الجهاز العظمي وهو الهيكل العام للإنسان الذي يتركب عليه اللحم والعظم، الذي يتركب عليه اللحم والعصب وغيرها. هذا هو الجهاز التنفس، وهذا هو الجهاز الدوري الذي قلنا أنه هو القلب والشرايين التي تحمل الدماء، وهذا هو الجهاز العصبي الذي ينقل الإشارات، وهذا هو الجهاز التنفسي الذي يمد الإنسان بالأكسجين ويمتص ثاني أكسيد الكربون ويبعث الأكسجين مع الدم إلى خلايا الجسم، وهذا هو الجهاز الهضمي. هذا هو الجهاز الهضمي الذي يقوم بهضم الطعام واستخلاص الفوائد منه وإخراج فضلاته بحكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجهاز البولي الذي يقوم بتنقية وتصفية السوائل الموجودة في الجسم وامتصاص السموم وإخراج الفضلات التي لا يحتاجها الجسم، وهذا هو الجهاز التناسلي الذي به يحصل التناسل بين بني البشر، وهذا هو الجهاز أو الهيكل العظمي الذي يبتني عليه هذا الجسم. هذه هي الأجهزة الداخلية عند البعض، لكن البعض يطور هذه الأجهزة ويضيف إليها أجهزة أخرى كما سنشاهد في هذا المقطع. فذكر هذه الأجهزة المتقدمة وهو الجهاز الدوري الدموي الذي يتكون من القلب ومن الأوعية الدموية، وبعدها الجهاز التنفسي كما ذكرنا ويتكون من الرئتين، ولكل جهاز وظائف مهمة وأساسية في تكوين هذا الإنسان. كذلك الجهاز الهضمي الذي يتكون من المعدة والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والغليظة، وهذا هو الجهاز البولي الذي يتكون من الكليتين والحالب، كذلك أيضا يضيف الجهاز المناعي وهو الجهاز الذي يقي جسم الإنسان من الفيروسات ومن البكتيريا وغيرها ويحميه من الدخلاء على هذا الجسم. هذا أيضا هو الجهاز العصبي الذي هو المتحكم الأساسي في هذا الجسم، وهذه الخلايا العصبية التي تمر عبرها الأوامر إلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم.

كذلك هناك جهاز الغدد التي تفرز مواد خاصة يحتاجها الجسم في أوقات معينة عند حاجة الجسم بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الهيكل العظمي للإنسان الذي يبتني عليه، وهو الأساس في بناء جسم الإنسان. وهذه هي العضلات التي تجعل الإنسان قادرا على الحركة والمشي والجري ومختلف أنواع النشاطات البدنية. وهذا هو الجهاز التناسلي الذي يحصل فيه التزاوج وإنجاب الأطفال وتكاثر البشر. إذن هذه هي 12 جهازا الداخليا. طبعا لا تحتوي البشرة ولا بعض الأعضاء الأخرى التي يتكون منها جسم الإنسان. هذا هو جسم الإنسان، والاطلاع عليه وفهمه يعني أمر سهل وقريب بالتطور العلمي والأجهزة الحديثة التي وصل إليها الإنسان. لكن يبقى السؤال الأهم والسر الذي يحتاج الإنسان إلى أن يغوص في أعماقه، هو من هو الإنسان؟ من هو هذا الإنسان؟ حينما نتساءل من هو الإنسان، فإنها تبرز إلى أذهاننا بعض الأشياء التي تتعلق بهذا السؤال، وهي الجسم والروح والنفس والحياة والعقل والدماغ والمشاعر والغرائز والشهوات والحواس والفطرة. هذه بعض الأشياء التي تتبادر إلى ذهن الإنسان حينما يتكلم عن من هو هذا الإنسان. وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعل ذات هذا الإنسان يحوطها الغموض، ورغم أن الإنسان يعيش هذه الحياة بهذه الشخصية التي أعطاه الله سبحانه وتعالى ونفخها في هذا الجسم، إلا أنه يبقى عاجزا عن إدراك حقيقة من هو هذا الإنسان. إذن سنتكلم ونحاول أن ندرس بعض هذه المسميات لنطلع على مهامها ووظائفها وخصائصها من خلال آيات القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم خلقه ويعلم تركيبة هذا المخلوق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا نبدأ بأهم عنصرين يدخلان في هذه المسألة، وهما النفس والروح. ما هي النفس وما هو الروح؟ حينما نطلع على آيات القرآن الكريم نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا بعض المواصفات لهذه النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. أي أن هذه الأنفس تكون بخيلة أو غير بخيلة، من صفاتها أنها قد تكون بخيلة وقد تكون كريمة. كذلك هي من تحس بالمشقة وبالتعب وبالإجهاد الذي يصيب الإنسان، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذن المشقة والعبء والحمل يقع على هذه النفس. كذلك النفس هذه هي تموت كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، حين يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها ويقول: كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرؤوا عن أنفسكم الموت، معناه أن النفس هذه هي التي تموت، هي التي يمسها الموت، كل نفس ذائقة الموت. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكذلك القتل، يعني سواء كان الموت هو من الله سبحانه وتعالى أو من الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم
رحيما. والنفس هذه هي ما تتعلق بها الشهوة للمشتهيات، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. إذن النفس هي التي يتعلق بها أمر الشهوة أو النفرة من المشتهيات أو من المنفورات. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في المشركين: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ويقول الله سبحانه وتعالى عن هذه النفس أنها هي التي تتحمل مسؤولية التكليف: كل نفس بما كسبت رهينة. وهي من سيكون لها عاقبة عملها السيء أو الحسن، من تتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، ومن ينالها الخير أو الشر بحسب ما تقدمه من عمل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إذن ما نقدمه لأنفسنا، أي أن هذا الذي قدمه الإنسان من عمل الخير هو لنفسه، فالنفس هي المستفيدة من هذا العمل ومن جزاء الله سبحانه وتعالى على ذلك العمل. كذلك سواء كان هذا الذي قدمه الإنسان خيرا أم شرا، فإن النفس هي من ستنال ذلك الجزاء من الله سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن النفس هي التي توفى جزاء عملها وما قامت به في هذه الحياة من الأعمال. كذلك النفس هي الجانب الذي تخفي الأسرار وتختفي داخلها الأسرار، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. إذن النفس هي موضع الأسرار الذي يخفيها الإنسان عن الآخرين. وكذلك الله سبحانه وتعالى يخبر أن هذه النفس هي يقع عليها البغي والظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهنا قد يراد بالنفس هي هذه النفس التي نتحدث عنها، وقد يراد بهذا النفس بمعنى النفس الجماعية للبشرية كما سنذكر في الآيات القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والنفس هي من تسول للإنسان الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهي أيضا من تمجد عندما يكون عملها ونتيجتها سيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. يعني مقت الله لأنفسكم هو أكبر من مقتكم أنتم لأنفسكم. وهنالك نفس، وكذلك النفس هذه هي الذي يقع عليها التكليف، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. فالنفس هي من تكلف بالتكاليف والتعليمات الإلهية التي أنزلنا في هذه الأرض واستخلفنا فيها ليكلفنا بها وليحملنا مسؤوليتها. كذلك النفس هي التي تعمل الخير أو تعمل الشر، كما قال الله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كذلك النفس هذه هي أمارة بالسوء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أيضا هي التي تأتي يوم القيامة وهي المسؤولة عن نتائج أعمالها في الدنيا، وهي التي تجادل عن نفسها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. النفس أيضا هي التي
تحل فيها المعارف والعلوم، وهي التي تعلم أو لا تعلم بما يريد الله سبحانه وتعالى أن تعلمه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن العلم والمعرفة والدراية بالأشياء هي متعلقة بهذه النفس. كذلك النفس هي من تهتدي أو تضل، من تحلها الهداية أو يحلها الضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهي التي تزكى أو تدسى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس هي تزكى أو تدسى. كذلك من صفات هذه النفس أنها تزوج يوم البعث بالأجساد، أن الله يقرنها مرة أخرى بهذا الجسد بعد أن انفصلت عنه عندما تموت، ويعود هذا تعود هذه النفس إلى هذا الجسم، ويعود الإنسان بشرا سويا كما خلقه الله، كما بدأنا أول خلق نعيده. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأبدانها. والنفس هي كما قلنا تزكى وتدسى، وهي التي تكون تتطور في جانب الخير أو في جانب الشر. ونهاية هذه النفس هي نفسين لا ثالث لهما. النتيجة لهذه النفس هو إما أن تصبح نفسا لوامة، وإما أن تصبح نفسا مطمئنة. فإن عملت بتوجيهات الله سبحانه وتعالى وسارت وفق هديه وفق ما وجهها الله إليه، فإنها تكون النفس المطمئنة التي قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإن كانت هذه النفس خبثت وتدنست وتحملت الذنوب والجرائم، فإنها ستكون هي النفس اللوامة التي تلوم نفسها ويلومها صاحبها لأنها أوصلته إلى غضب الله سبحانه وتعالى وإلى عذاب الجحيم. إذن هذه هي النفس. الله سبحانه وتعالى تحدث لنا عن هذه النفس وكأنها هي الإنسان، وكأنها هي شخصيتك التي تتحمل مسؤولية عملك وتتحمل كل ما ينتج عنك من خير أو شر. ولكن هنالك في بعض الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أن هنالك جهة أخرى هي من تستطيع أن تتحكم في هذه النفس، وهي من تستطيع أن تزكي هذه النفس، ومن تستطيع أن تدسيها، ومن تستطيع أن تنهاها عن الهوى. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس ليست هي الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، وإن كانت جزءا كبيرا ومهما وأساسيا في تركيبة هذا الإنسان، لكن هي ليست كل شخصية الإنسان، بل هناك جهة أخرى هي التي تزكي هذه النفس أو تدسيها. هي من يتخذ القرار بعمل الخير أو عمل الشر، وهي أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى، إذن هناك من ينهى ويأمر هذه النفس، ومن يوجهها إلى الخير أو الشر. إذن هذه النفس هي جزء أساسي من شخصية هذا الإنسان، وليست كل شخصية هذا الإنسان. والجزء هذا الذي هو ينهى ويأمر ويتخذ القرار في شخصية الإنسان لم يعني يصح لنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الجهة التي هي المسؤولة عن اتخاذ القرار. كذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه النفس وعن انسحامها بالجسم أو انفصالها عنه، سواء انفصالا نهائيا أو انفصالا مؤقتا. الله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وكلمة يتوفى وقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك،
يدل على أن هذه النفس هي من الملكوت الأعلى، هي من العالم النوراني، هي من الحياة أو من الواقع الذي يغيب عنا وعن حياة البشر وعن هذه الحياة المادية، هو جزء من عالم الملكوت الأعلى. ولهذا يقول ارجعي، الله منحنا هذه النفس ثم هي تعود إلى مستقرها وإلى منبعها وإلى موطنها الأصلي. فهذه النفس يمكن أن نشبهها، إذا شبهنا الإنسان بالدولة، إذا جعلنا الإنسان كأنه دولة، فيمكن أن نشبه النفس بأنها الحكومة، الحكومة التي تدير هذه الدولة، كما هو حال مجلس الوزراء. هذا المجلس هو الذي يتحكم والذي يوجه والذي يدير هذه الدولة، لكن هناك رئيس، هناك رئيس فوق مجلس الوزراء، هو من يستطيع أن يجعل هذا المجلس زاكيا وينهاه عن الشر ويوجهه إلى الخير، ومن يستطيع أن يجعله مجلس شر ويعني يعمل الأعمال التي يعني غير صحيحة وسيئة. فهذه النفس هي قوام هذا الإنسان، جعل الله فيها الغرائز، جعل الله فيها الشهوات، جعل الله فيها المشاعر، هي من تحمل المشاعر الإنسانية وتحمل الشهوات الحيوانية وتحمل الغرائز التي قد تتجه إلى الجانب الشيطاني. فكأن الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الإنسان كان هنالك مخلوقين قبل الإنسان، هما الجن والشياطين والملائكة والحيوانات. هذه المخلوقات مزجها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، فجعل للإنسان جانبا نورانيا ومعرفيا وعلميا يعني نوع من البصيرة والوعي، وجعل فيه نوعا من الشهوات التي يتصف بها البهائم، كما جعل فيه نوعا من الغرائز التي تظهر بشكل أكبر في جانب الشياطين والجن. فالإنسان إذا نمى الجانب الحيواني التي هي الشهوات، فإنه ينحدر عن مسمى الإنسانية إلى أن يصل إلى مستوى البهيمية، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن ينحدر الإنسان حينما يركز على جانب الشهوات ويغفل الجانب النوراني والمعرفي والعقلاني والقيمي والأخلاقي، ينحدر إلى جانب البهيمية. كذلك إذا نمى الغرائز السلبية التي قد تكون في الإنسان كالحسد والكبر والعجب والغرور والأنانية وغيرها من الغرائز السلبية، فإنه سيكون شيطانا في صورة إنسان. أما إذا نمى الجانب العلمي والمعرفي والقيمي والأخلاقي الذي ميز الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان به عن سائر الحيوانات، فإنه يرتقي في الإنسانية وفي القرب من الله سبحانه وتعالى، ويؤدي المهمة الأساسية التي هي تزكية هذه النفس وإخراجها من الشهوات ومن الغرائز السلبية، ورفعها إلى أن تصل إلى الرفيق الأعلى، إلى أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذن النفس هذه هي مزيج من المشاعر والشهوات والغرائز والمعارف والهدى أو الضلال الذي يتكون في هذه النفس. هذه النفس هي قابلة كما قلنا للهداية أو للضلال، قابلة لطريق الخير أو لطريق الشر، هي لديها مشاعر وغرائز، وهذه المشاعر والغرائز يخلقها الله سبحانه وتعالى فطرة في الإنسان، ثم الإنسان هو من يستطيع أن يتحكم في هذه المشاعر بوفق هدى الله سبحانه وتعالى. والهدى نوعين: هدى خلقه الله فطريا في الإنسان فألهمها فجورها وتقواها، وهدى أرسل الله به الرسل وجاءت به الكتب الإلهية والآيات والوحي الإلهي ليعلم الإنسان كيف يزكي هذه النفس، كيف يرفعها
كيف يخلصها من الجوانب السلبية ويرفع جانب الصفات الخيرية والصفات العظيمة في هذه النفس، حتى تزكو هذه النفس، حتى تسمو بالإنسان، فيكون الإنسان أهلا لضيافة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه هي ضيافة الله سبحانه وتعالى لمن زكى نفسه وخلصها من الشوائب وجعلها نفسا زاكية تستحق أن تكون من ضيوف الرحمن وممن أعطاهم الله الجنة التي عرضها السماوات والأرض. إذن فهمنا من هذه الآيات الشيء الكثير عن طبيعة هذه النفس، وفهمنا أيضا أن هذه النفس ليست هي الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، بل هي جزء ومكون أساسي له التحكم الكبير في مسيرة الإنسان وفي سلوكه وفي حياته، لكن هنالك جهة فوق هذه النفس هي من تقوم على هذه النفس، وهي من تربي هذه النفس، وهي من تزكيها أو تدسيها، ومن تأمرها بالخير أو بالشر، ومن تنهاها عن الهوى وتدلها على الخير وتزكيها حتى تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سنستكمل بقية شخصية الإنسان في المحاضرات القادمة وعلى ضوء آيات الله سبحانه وتعالى والكتاب المبين الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن وأن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يرزقنا العلم والإيمان وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا ابن عبد الله يا حبيب الله
2: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونشوف رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
2: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء على إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. نلتقي بكم في هذه الحلقة، الحلقة 11، نستضيء فيها بنور آية محكمة يقول فيها الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم وحوارنا، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، حياكم الله. كما نرحب بضيفنا عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد، مرحبا بكم.
1: حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم.
0: أهلا بكم أستاذ محمد. أستاذ محمد، عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نتحدث عن نبي اشتمل على جميع الصفات وعلى جميع مكارم الأخلاق، ومن ضمن أعماله التي قام بها في سبيل نشر الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله، كان أسلوبا عمليا يتخذه الرسول وأسلوب دفاعي لنشر رسالة السماء. على ضوء الآية الكريمة أستاذ محمد، نتحدث اليوم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سؤالنا: كيف مارس النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ضد الكفار بأساليبه العسكرية والميدانية، وأيضا ضد المنافقين بأساليبه الفكرية والتي تكشف خبثهم؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمنافقون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيده الله بالبرهان الصادع والسيف القاطع ليدحض أباطيل المبطلين ويجمع عتاة الملحدين، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم برضاك عن أصحاب رسول الله الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم المسؤولين. ثم أما بعد، في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى وبما من الله سبحانه وتعالى ويمن به علينا من بصيرة من خلال كتاب الله عز وجل وحركة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سؤالكم أستاذ الكريم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى هذه الأمة الإسلامية على خطين متوازيين. نعم. الأول يتمثل في بناء الوعي والهوية الإيمانية، والثاني في حماية هذا البناء من المهددات الخارجية الداخلية. يتمثل يعني البند الثاني حماية هذا البناء من المهددات الخارجية والداخلية الذي هو الكفر والاستبداد، فقد واجههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواجهة صريحة بالجهاد في سبيل الله. وكذلك البند الأول في بناء هذا البناء الوعي والهوية الإيمانية والمحافظة عليه من النفاق والمنافقين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائدا لإصلاح القلوب، وكان قائدا أيضا حكيما متمرسا في الحروب.
0: الله الله.
1: فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم له 9 سيوف وأربعة رمح وثلاثة أتراس وحربتان، وكان لديه من الخيول المعدة للحرب 7. الله. 7 خيول هذه معدة للحرب، أي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجاهدا. بل قال الله سبحانه وتعالى له في هذه الآية الكريمة: يا أيها النبي جاهد الكفار. وكيف يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم وهو لا يعرف يجاهد؟ حاشا لنبينا صلى الله عليه وآله. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على التل، بل إذا لبس لامة الحرب لا ينزعها حتى يقاتل صلى الله عليه وآله. فقد واجه الكفار بحجة البيان الذي هو القرآن الكريم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد الفكري بالقرآن الكريم. لذلك حين غلبهم القرآن الكريم وغلبهم صوت القرآن الكريم، ماذا قال المشركون والمنافقون؟ قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأنهم غلبوا بحجة البيان فاختاروا أمر الحرب والقتال. فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتركهم يختارون الحرب والقتال ضده وضد أصحابه ولا يجاهد ولا يقاتل؟ فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمواجهة وعدم مجاملتهم إطلاقا: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين، هناك أمر حازم: اصطع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. ولا يجوز التنازل عن شيء لهم مهما كان. الله عز وجل يقول: فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فإذا والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في آية أخرى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفي أمر صريح في قمة المفاضلة والمفاصلة والمواجهة بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
0: الله.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا مفاصلة ويعني قطع للمجاملة والمحاباة والمداراة. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ثم تأتي المواجهة العسكرية ضد الكفار والمشركين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بكل معنى هذه الكلمة من الغلظة والقسوة، القسوة في الحرب والقسوة في المواجهة والقسوة في الكلام. ومأواهم جهنم، أنت إذا أغلظت عليهم القول فإن مأواهم جهنم وبئس المصير. فالمأوى الذي أعد الله لهم أغلظ وأعظم وأشد من غلظتك عليهم في الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أنت تبوئهم، أنت تعد هذه المقاعد والمتارس، وأنت تتفقد الأفراد، وأنت تتفقد المجاهدين بنفسك أنت يا محمد. والله سميع عليم، الله سميع عليم بهذا العمل وبما تقوم به أنت. إذن الله سبحانه وتعالى إذا كان سميع عليم في حركتك الجهادية فإن الله تعالى سينصرك نصرا عزيزا. والله سبحانه وتعالى قد أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمؤهلات كبيرة وعظيمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة الصفوف فلا يجوز التخلف عليه بحال من الأحوال.
0: صحيح.
1: بحال من الأحوال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، لأن رسول الله في المقدمة، لأن رسول الله هو في الخطوط الأمامية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطوط الأمامية وهو يباشر ويعد ويقاتل ويجاهد. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هم يريدون أن يحموا أنفسهم، فكيف بنفس رسول الله محمد صلى الله عليه وآله؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. فإذا كان رسول الله يقاتل في سبيل الله وهم في سبيل الله فإن كل حركة وعمل هو مسجل في قائمة الموازين التي لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذ محمد، يعني الرسول إذا كان مجاهدا والله سبحانه وتعالى لا يأمره بالجهاد إلا وهو يعرف كيف يجاهد، أيضا مما يلفت في الانتباه وأنت تطرقت لجزئية من ذلك قول الله عز وجل لرسول الله ويتحدث عن المنافقين وغلظ عليهم وأيضا والكفار نفس الشكل.
1: نعم.
0: هنا يستوقفنا هذه الجزئية، الغاية من التوجيه الإلهي بالغلظة في قوله وغلظ عليهم، وأيضا كيف وظفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحماية المجتمع الإيماني من التفكك والاختراق.
1: نعم. اللهم صل على النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الكافرين والمنافقين بقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونحن اليوم نحتفل ونحتفي بميلاد هذه الرحمة.
0: صحيح.
1: ولكن هناك أمر خطير وأمر جلل، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة، لكن خبث ومكر هؤلاء الكفار والمنافقين إذا استشري وإذا جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون فإن الفساد والإفساد سيشمل كل نواحي الحياة.
0: والتعامل معهم بالغلظة هو من الرحمة أيضا.
1: والتعامل بالرحمة لمن؟
0: نعم.
1: بالرحمة لمن؟ بالرحمة للمجتمع الذي هو مستهدف.
0: صحيح.
1: المجتمع الذي هم يبثون سمومهم وخبثهم ومكرهم. ولأن المنافقين والكافرين قد يكونون في منزلة واحدة يبين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله ألم تر إلى الذين نافقوا. تأمل معي.
0: نعم.
1: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لمن؟ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. المنافقون من وسط المسلمين، من وسط المجتمع المسلم الذي كان يتلى عليهم القرآن الكريم، لكن صارت هناك أخوة قائمة بين من؟ بين الكافرين والمنافقين. ولذلك التوجيه واعد بجهادهم وقتالهم والغلظة عليهم، والغلظة عليهم. أنت إذا كان لديك مرض خبيث، أجارنا الله وإياكم والمستمعين جميعا، إذا كان هناك مرض خبيث يجب أن يكافح، حتى ولو يستخدم الإنسان المتلقي للعلاج مواد كيماوية، مع أن صحيح. هذه المواد الكيماوية تفتك ببعض الأعضاء، إلا أن المرض أخطر، إلا أن المرض أعظم،
0: لأنه سيفتك بالجسم جميعا،
1: سيفتك بالجسم جميعا، وقد ربما ينتقل إلى جسم آخر. صحيح. فهذا هو يعني شأن المنافقين والكافرين. استخدم النبي صلى الله عليه وآله الغلظة على الكافرين والمنافقين بحد سواء. ذكرنا أمر الكافرين وما قال الله سبحانه وتعالى وما يقول في كتابه، إلا أن المنافقين شملتهم آيات أكثر وأكبر في القرآن الكريم تبين وتشرح أفعالهم وخداعهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، لأن أسلوبهم المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هذا المرض الذي جعل المنافقين يسارعون في الكافرين وفي اليهود والنصارى بقوله سبحانه وتعالى، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتينا بالفتح أو أمر من عنده، إلى درجة أن قال الله سبحانه وتعالى في أمر المنافقين هم العدو. أمر الكافرين والمشركين واليهود والنصارى أمر واضح، ولكن هؤلاء المتلبسون بالدين، يتلبسون بهدينا وهدانا، هؤلاء المتلبسون بالدين هم العدو، وتكمن الخطورة الكامنة فيهم. لذلك نعم. لذلك هناك مقولة للشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، قال مقال جميل جدا: من يتأثر بمنافق عربي، مع أن من كان في جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تأثروا بمنافق عربي، واستطاع منافق واحد أن يخرج يعني حوالي 300 رجل في غزوة أحد.
0: صحيح.
1: قال من يتأثر بمنافق عربي وآيات الله تتلى عليه وفيه رسوله سيعبد يهوديا، وليس فقط أن يتأثر بيهودي.
0: صحيح.
1: سيتحول إلى كافر على يد يهودي، وسيرى نفسه في يوم من الأيام يعبد اليهودي كعبادة الناس للشيطان. كيف يعبدون الناس الشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الطاعة والامتثال لأمر اليهود والنصارى، وهو ما نراه اليوم واقعا في أمتنا، في زعمائها وقادتها، وقد ربما علمائها المنافقون وعلماء البلاط ومثقفوها ونخبها وساساتها وقاداتها.
0: صحيح.
1: والإعلاميون وما إلى ذلك.
0: وسنأتي أستاذ محمد إلى هذه الجزئية، النتائج التي حلت بالأمة لما سيرت المستكبرين وتغاضت أيضا عن خيانة المنافقين. مستمعينا الأعزاء، نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير، وبعدها ننتقل وإياكم إلى المحور الثاني، فتابعونا.

0: نرحب بكم جديد مستمعينا الاعزاء، حياكم الله، كما نرحب بضيفنا عضو رابطه علماء اليمن الاستاذ محمد عبد الله العفاري. حياكم الله استاذ محمد، مرحبا بكم.
1: حياكم الله وبياكم ولكم الترحاب والترحيب.
0: استاذ محمد، يعني تحدثنا عن جهاد رسول الله وعن ايضا الغلظه على المنافقين، هنا سؤال مهم جدا، ما هي النتائج الكارثية التي حلت بالأمة خصوصا اليوم، نتائج نشاهدها جراء مسايرة طغيان المستكبرين وأيضا التغاضي عن خيانة المنافقين في الداخل؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن النتائج الكارثية التي حلت بالأمة وجلبت لها الشقاء والغمة كبيرة جدا وكثيرة جدا، فقد بينها وحذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء في ذلك الوقت حينما قال في نص اليوم ينطبق علينا هذا النص وعلى أمة الملياري مسلم وأكثر الأمة العربية والإسلامية وهي في أحضان ومرتهنة في أحضان اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يوم يا رسول الله؟ قال: لا لا لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن.
0: الله،
1: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. اليوم تداعت الأمم على أمة الإسلام، على أمة القرآن، على أمة النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تداعت هذه الأمة على أمة قال الله سبحانه وتعالى فيها ولها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهل هذه الأمة التي وصفها ربها وخالقها ومولاها بأنها خير أمة، هل باتت هذه الأمة خير أمة؟ هل بقيت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ في الحقيقة أول أمر خالفت هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ اليوم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. اليوم نحن نرى الكوارث الناتجة والنافجة عن البعد عن القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن نفاق المنافقين، كيف أن الكافرين والمنافقين قد استطاعوا أن يجعلوا من الكم الهائل من المسلمين من الملياري مسلم كلا مسلم.
0: نعم،
1: هؤلاء لا يقدمون ولا يؤخرون، هؤلاء لا يحركون ساكنا ولم يحركوا ساكنا وما حركوا ساكنا. ماذا فعلوا لغزة وفلسطين؟ ماذا فعلوا للجرح النازف؟ ماذا فعلوا للثكالة؟ ماذا فعلوا للنساء؟ ماذا فعلوا للأطفال؟ ماذا فعلوا للمساجد؟ ماذا فعلوا لكتاب الله المجيد؟ ماذا فعلوا للكعبة المشرفة التي يتوجهون إليها في صلاتهم ويقولون ويقول كل مسلم منهم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. ماذا فعلوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سب وشتم، وحينما صور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتصاوير ماجنة وصاجطة جعلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأن النبي إنسان شهواني ليس له هدف في الحياة إلا أن يغذي شهوته بطنه وفرجه وشهواته يعني البسط على رقاب الناس ويقتل ويفعل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم
0: إشكالي أنها من داخل كتب المسلمين أستاذ محمد، وأهدوا إبستين لباس الكعبة هؤلاء المنافقين.
1: هذه من الكوارث، ستار الكعبة هتك الله سترهم، ستار الكعبة المشرفة التي نحن نتوجه إليها. أولا لقد أساءوا إلى الكعبة المشرفة بأن جعلوا مجسم، صحيح، مجسم يمثل الكعبة المشرفة، ووضعوا على هذا المجسم امرأة باغية من بغايا أوروبا ترقص وتغني وتسب الأنبياء والمرسلين وتشرب الخمر وتفعل الدعارة، ويجتمعون آلاف الرجال والنساء حولها يطربون ويرقصون جميعا باختلاط بصوت واحد وطرب واحد ومطرب واحد. ثم إذا ما انتهت تلك الماجنة والراقصة وهي ترقص فوق مجسم الكعبة قالت: قم يا محمد وقم يا عيسى وقم يا موسى وقولوا أن هذا حراما. قلوا أن هذا حراما. الكعبة التي نحن نعظمها ونقدسها، والذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، هذا البيت مبارك حولوه إلى بيت فيه فسق وفجور وغنى وزنا واختلاط وما إلى ذلك. أين أمة المسلمين فيها؟
0: وباسم الإسلام
1: يفعلون ذلك. وهناك فتاوى تبيح لهم ذلك وتقول أنه يجب عليهم طاعة ولي الأمر مهما كان، لأنهم لا يعرفون المصلحة من وراء ذلك. قد يعرفها ولي الأمر وهم لا يعرفون. أيكون المصلحة في أن يسيئوا إلى كتاب الله، إلى بيت الله المجيد؟ أتكون المصلحة في الغنى؟ أيكون المصلحة للإسلام والمسلمين في شرب الخمر؟ أيكون المصلحة في سب نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وفي سب موسى، في سب كليم الله موسى، وفي سب نبي الله عيسى عليه السلام؟ أين هذه المصلحة؟
0: الله المستعان. أمام هذا النتائج الكارثية أستاذ،
1: وهناك نتائج كارثية. ما رأينا المرشح الأمريكي حينما أخذ كتاب الله عز وجل وضعه في فم خنزير، لماذا مثلا لا يسيئون إلى عالم من علماء المسلمين؟ أو إذا لماذا لا يسيئون إلى حافظ من حفاظ القرآن الكريم؟ هم قد عرفوا وشخصوا أن هذه الأمة قد ماتت،
0: أو إلى ديانة أخرى،
1: أو إلى ديانة أخرى. كل الديانات هم لا يخشون إلا القرآن، ولا يخشون إلا الإسلام، ولا يخشون إلا الكعبة التي هي ما زالت توحد المسلمين. ما زال كل مسلم سواء كان سني أو شيعي أو أي تحت أي مسمى يتوجهون إلى الكعبة. لذلك هم حينما يسيئون إلى الكعبة فهم يريدون ويبتغون من وراء ذلك أن يفرقوا صفوف هذه المسلمين، الصفوف التي تتوجه إلى الكعبة حتى يتسنى لهم. وقد تسنى لهم البسط. نعم. والهيمنة الكبرى على المسلمين جميعا. وها هو أحد الناشطين السعوديين يقول أن أكثر من 2% من سكان المملكة العربية السعودية قد صاروا يهودا، وهم يريدون وينشدون دائما عودة إلى أرض الأجداد، وهم يريدون أن يحيوا خيبر، ويريدوا أن يبسطوا على مكة كما سمعنا وسمع المستمعون من كلام السيد القائد رضوان الله تعالى عليه أنهم يريدون أن يسيطروا. اليوم إسرائيل تضرب سوريا، وسوريا والنظام الذي في سوريا قد مد ذراعه وفرش أرضه للمحتل اليهودي، ومع ذلك لا يرعون في أحد إلا ولا ذمة.
0: الله الله. أستاذ محمد، أم هذه نتائج الكارثية التي تحدثت عنها، وهذه الأمة ما زالت خاضعة وخانعة، ونحن قد قرأنا الأمر الإلهي والمسلمون يقرؤون قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اليوم نحن في هذا العصر، كيف نترجم هذا الأمر الإلهي بجهاد الكفار والمنافقين وأيضا الغلظة عليهم إلى موقف عملي، يعني بعيدا عن البيانات والتنديدات وإلى آخر ذلك؟ هذا الموقف العملي يواجه الحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني، الذي تتعرض له الأمة، أيضا الحرب الناعمة إلى آخره.
1: نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الإلهي واضح، وهو أيضا فاضح، واضح لمن يريد أن يتبع ويقتدي ويعمل، وفاضح لليهود والنصارى والمنافقين ومن لف لفهم ومن دار حولهم ومن حام حومهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن أتباع النبي صلى الله عليه وآله، والمؤمنون أولى بالنبي كما قال الله سبحانه وتعالى، المؤمنون. نعم. أولى بالنبي. إذن أيها المؤمنون، ويا من تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة، أنتم يجب عليكم أن تفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تفعلوا كما وجهكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما وجهنا الله عز وجل. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا نترجم بالجهاد، فتح أبواب الجهاد، وقد فتح ولله الحمد ولله الشكر. إن الجهاد
0: دفاعاً عن أنفسنا،
1: يعني دفاعاً أولاً دفاعاً أنفسنا، لأن هناك من يريد أن يلتهمنا، من يريد أن يذلنا، من يريد أن يستعبدنا، من يريد أن ينهب ثرواتنا، من يريد أن يسيء إلى مقدساتنا، من يريد أن يسيء إلى قرآننا، إلى نبينا، إلى أمتنا، إلى نفطنا، إلى آخر. نحن ندافع عن أنفسنا، نحن ندافع عن أنفسنا، وهو دفاع مقدس عن النفس، ويجب على الكل أن يدخل تحت هذا العنوان. جهاد الكفار والمنافقين، قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. فهموا طبيعة الصراع. فالجهاد والغلظة ضد الحصار وضد العدوان القائم والغاشم وضد التثبيط أيضا. والحرب الناعمة التي تستهدف العقول في البيوت وفي كل مكان من الأمكنة. نفهم أن عدونا يريد أن يضلنا، نفهم أن عدونا يريد أن يحولنا مرتدين، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ولا يزالون يقاتلونكم جميعا، بغض النظر سني شيعي أو غيره، سيقاتلونكم جميعا. من كان يؤمن بالله وبرسوله ويحمل كتاب الله سيقاتلونكم، يريدون أن يردوكم عن دينكم. إذن يجب على هذه الأمة أن تفهم طبيعة الصراع مع اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى إذا ضربت مثلا اليوم إيران فهي غدا ستضرب تركيا، وإذا ضربت اليوم حزب الله فهي غدا ستضرب سوريا،
0: وهي تفعل ذلك
1: مع أن حينما زار الرئيس المجرم الأرعن ترامب إلى تركيا، عقد بين الرئيس الأمريكي وبين رئيس تركيا صفقة أسلحة، بيع صفقة طائر F-35. فجاء له اتصال من بنيامين نتنياهو، قال له ما أنت مجنون تبيعهم F-35؟ قال له ليش؟ قال له لدينا معركة نبتدئها بالشيعة وننتهي بها بالسنة.
0: نعم.
1: ننتهي بهم. قال كيف تسلحهم؟ هذه المعركة تشمل الجميع، وهذه المعركة تدمر الجميع، وهذه المعركة وإن فرحوا اليوم مثل قبل أشهر أكثر من 30 قرية في أطراف جنوب حزب الله، أكثر من 30 قرية تباد. قبلها أبيدت غزة إبادة كاملة شاملة، ودخل أهل غزة في جوع رسمي، يعني الجوع الرسمي عند الصغير والكبير والرئيس والمرؤوس والكل والتجار وغيرهم، يعني جوع رسمي، والمسلمون ينظرون والمسلمون يتفرجون. وغدا سيأتي الدور عليهم، ويؤكل الثور الأسود ويؤكل الثور الأحمر والأبيض كما أكل الثور الأبيض في أول يوم. أيضا نعرف مواجهة الكفار، يعني مواجهتنا ليس مجرد انفعال، بل منهجية استراتيجية تتصدى لكل خط من خطوط المواجهة. مواجهة الحصار الاقتصادي بالذكاء، بالاكتفاء الذاتي، الرفض الكامل والشامل لأي ارتهان لخيارات العدو، التكافل الاجتماعي، الحصانة الفكرية، الوعي، التوكل على الله، فضح أدوات الاختراق والمنافقين، الحذر من الطابور الخامس، تفعيل الإعلام بشكل جيد، ترسيخ الهوية الإيمانية والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله.
0: نعم، إذن لا منصر لهذه الأمة إلا بالمواجهة قبل أن يستفرد بها عدوها، عليها أن تجتمع وتتحد وتوحد صفوفها لقتال أعداء الله. عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة محمد عبد الله العفاري، أشكركم جزيل الشكر، شكرا لكم أنتم أيها الأحبة المستمعون على طيب المتابعة. نلقاكم بعون الله في حلقة قادمة من هذه السلسلة المباركة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والمعرفة.

0: قال عليه السلام: خذ الحكمة أنى كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
1: بسم الله الرحمن.

رفع سمكها فسواها.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

يعلمون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم.

0: الحساب.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة.
2: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
5: الإنسان،
6: الإنسان.
5: قال تعالى في كتابه الكريم:
7: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
5: فالإنسان هو الذكر والأنثى من بني آدم، ومفردة الإنسان اسم مذكر ثلاثي من مادة أنس، وتجمع على أناسي. إذا ما نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد تحدث عن الإنسان وكيفية خلقه العجيب، وأن أول البشر خلقا هو آدم عليه السلام، ثم زوجته والبشر من بعده. فهذا الإنسان قد أعيا العقول في خلقه، وحارت الأفكار في صنعه، وعجزت الأطباء عن صنع مثله. يخرج الإنسان طفلا، ثم يبلغ شابا، ثم يكون شيخا. قال تعالى:
7: ولقد

0: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وقال تعالى:

0: فالإنسان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وهو نفسه خليفة الله في أرضه، المنفوخ فيه من روحه، المخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله وشكره وللابتلاء والامتحان. قد ميزه الله على سائر خلقه بالعقل، وهداه السبيل، وجعله مخيرا لا مجبرا، ثم يتوفاه الأجل بعد انتهاء مدته والزمن، ثم يبعث يوم القيامة من جديد.
1: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى،

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطه والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

صلوا على المصطفى جمعة تهنبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

أعظم هذا النداء يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

الكفر من أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

فتروا من الخطأ في التربية ومن الخطأ في المنهجية مع أنفسنا أو مع الآخرين. وليتوفاكم ملك الموت فبسرعة ينتقل إلى اليوم الآخر ثم إلى ربكم ترجعون، ويتحدث عن تفاصيل اليوم الآخر وعما سيلاقي أولئك الناس المستبعدون وعما يلاقي المجرمون الذين كانوا ناسين لهذا اليوم عما يلاقونه في ذلك اليوم. هذا حدث عن الموت بكلمة أخرى. ثم على النعش تحملون، ثم منكر ونكير بمطالبهم تضربون، ثم في اللحود تلزون، ثم في شيء. هل هناك كلمة واحدة في القرآن؟ لا، لأنه ليس طبيعي أن يريد منك أن تضحي بنفسك وهو يخوفك من الموت. أليس هناك أحاديث، بل قبل أحاديث، أليس هناك آيات الشهادة هي بالشكل الذي يجعلك تستهين بالموت؟ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، ألغاز دائمة الموت تماما، لا تسبوه بأموات، ليس هناك موت. ألم يكن إلغاء الموت بالنسبة لهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يندفعوا إلى الشهادة، أن يستبصروا في سبيل الله. بل أحياء ولكن لا يشعرون. كذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لماذا حياة؟ لماذا يقول لا تسميه ميت؟ لماذا يقول لا تظن أنه حتى ميت؟ ألغي الموت بكله من قائمة المجاهدين، بكله. لماذا؟ لأنه حتى أن يبقى شبح الموت أو اسم الموت ماثل أمامهم قد يكون غير منطقي وغير أسلوب، بل سيلغى الموت بكل أمام المجاهدين. فلا هو من يموت ولا هو من يصح أن يقول له الآخرون ميت، ليس كذلك. لا تحسبهم أموات ولا تسميهم أموات، هم أحياء وقولوا أحياء. هذا هو الأسلوب الصحيح. هل يمكن أن يأتي من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كلام آخر يخوف الناس بالموت الذي ألغي داخل قائمة المجاهدين؟ المجاهد لن يموت، لن يموت كما يموت الآخرون، تنتقل روحهم من بدلة وتعود إلى جسم آخر، فيكون جسمك هذا إنما هو شبيه بالبدلة التي أنت تحملها، الكوت والجنبية والزنة، متى تخلعها أحيانا وتعلقها؟ متى ترى هناك؟ ترى نفسك قبل ساعة زنتك وكوتك والجنبية والعصبة تطرحها وتلبس زنة أخرى أشبه بهذا. فالإنسان لا يموت كما يموت الآخر، وهذا إذا قتل في سبيل الله وكان شهيدا في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سيدفع بإنصاف التضحية. أما أخوفه من الموت وأنا أريد أن يكون مجاهدا، أن يخوف هذه الأمة العربية من الموت، وهم من كانوا يستبصرون في ميادين القتال مع بعضهم بعض، فجاء الإسلام فحولهم جبنا، أليس أن جبنا؟ من أين جبنوا؟ من أين جبنوا وقد كانوا هم سابقا كانت تحركهم قصيدة من الشعر، كان بيت من بيوت شاعرهم تحركهم الاستبصار فيقاتلون على عقال بعير أو على فرس أو على ناقة. الإسلام هو الذي جبنهم أم الموعظون والمرشدون أم المحرفون للدين أم المقدمون للدين بصورة مغلوطة؟ عرفت الآن كعرب أجبن من أولئك البدو قبل الإسلام؟ هل أن الإسلام هو الذي جنى علينا فأصبحنا جبناء؟ أدلة أم من قدموا الإسلام بشكل آخر لنا؟ إنه فعلا عندما جئنا نتلقى الإسلام من آخرين قدموه بشكل مغلوط، هو الذي ترك فينا هذا الأثر السيء في كل المجالات. لو أخذنا الدين من القرآن الكريم ومن أهل بيت رسول الله لما عشنا أدلة أبدا ولا شعبا واحدا، ولو لم يكن العرب بكلهم إلا كشعب واحد من الشعوب الموجودة لكانوا هم من يقهرون العالم، ولكانوا هم من يوصل هذا الدين إلى الأمة كلها. ومن كان يؤمن بهذه الفكرة، الإمام الهادي نفسه كان يقول لو أن عندي 500 أو معي 500 شخص مخلصون لدوخت بهم الأرض. 500 شخص كان يقول
يفهموا الإسلام بشكل جيد، يقدمه الإسلام بشكله الصحيح، يفهموا القرآن ومناهجه التربوية، وخطابه للنفس، خطابه للوجدان، خطابه للمشاعر، يثقون بالله الذي أنزل القرآن، لكانوا نوعية أخرى تدوخ العالم بكله، ولكانوا كتلا من الحديد، كتلا من الصلب.

سلسلته ترصد جانبا من جهود العاملين في تنظيم المشهدية التاريخية النبوية بالعاصمة صنعاء والمحافظات. شهيد وجرحى بينهم أطفال في قصف صهيوني على خان يونس، وجباليا تشيع 3 شهداء قضوا بنيران العدو. حماس تحذر من توسيع المغتصبات في الضفة الغربية، وتؤكد أنها لن تجلب للعدو إلا الأمن والاستقرار. بازشتيان يؤكد الوقوف بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية، وحرس الثورة يشدد على قبول الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز. مشاهد الاحتفال بالمولد النبوي تحضر في دول عربية وإسلامية رغم محاولات تغييبها عن أمة المليارين. وفي النشرة، سخط شعبي متصاعد في عدن والمحافظات المحتلة في ظل أزمة الغاز المنزلي.

ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. رغم المحاولات الحثيثة لتغييبها، حضرت مناسبة المولد النبوي بأبهى حلة، وهي تزداد تألقا عاما بعد آخر بمشهدية نبوية للتاريخ. تلاشت أمامها كل محاولات تضبيط اليمنيين عن يوم ميلاد نبيهم. حضروا إلى الساحات بالملايين، وقد سبقت أفعالهم أقوالهم، مقتدين بخاتم الأنبياء في شدته على الكفار وأئمة الكفر في عصرنا أمريكا وإسرائيل، ليجسد اليمن الشدة في حظر ملاحة العدو البحرية وضرب قواعده ومنشآته في الأراضي المحتلة ومطاردته حاملات الطائرات الأمريكية. وظهر عزيزا كريما بعزة الإيمان، ينصر المستضعفين في قطاع غزة ويتوحد مع المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة، ويبادر إلى التصدي لإسرائيل الكبرى في وقت ظل ينشغل قرن الشيطان بالتضييق على شعبنا واستهداف صموده وهويته والمساهمة في حماية الصهاينة وخدمتهم. وليست إلا مرحلة فرز يتميز فيها الخبيث من الطيب، ويتجلى فيها أثر الإسلام المحمدي الأصيل، ويسقط أدعياء الإيمان بمسارعتهم لتولي أعداء الله ورسوله، وخيارهم حتما إلى خسران، فإسرائيل إلى زوال، والمستقبل بوعد الله للإسلام والرسالة المحمدية ولو كره الكافرون.

0: تحويلا من قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بينهم أطفال إثر قصف من مسيرة للعدو الإسرائيلي على خيمة بمواصي مدينة خان يونس. إلى ذلك أصيبت امرأة جراء استهداف طائرات العدو الإسرائيلي منزلا سكنيا في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع، وأدت الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين. وبحسب الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقت إطلاق النار إلى 1303 شهداء و 4000، والجرحى إلى 336، إضافة إلى 814 حالة انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73438 شهيدا، والجرحى 174447. وشيع الفلسطينيون 3 شهداء ارتقوا يوم أمس بقصف للعدو الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بأن طائرات العدو استهدفت فلسطينيين قرب مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 3 منهم وإصابة آخرين.
1: الوضع اللي عندنا يعني وضع مأساوي جدا، يدعون بأنه هناك وقت إطلاق نار وليس له اسم إلا على الورق وقف اطلاق نار، ولكن على الواقع لا يوجد وقف اطلاق نار. كل يوم القتل والترويع والجنازات والشهداء كل يوم في غزة.
2: بحس كل ما اجتمعوا كل ما زاد التصعيد علينا، كل ما زاد ان اليهود تستهدف علينا. ليش ما يقولوا لهم اقفوا عند حدكم؟ ايش اللي بتعملوا؟ احنا عاملين ان وقف اطلاق النار، ليش بصير اطلاق النار؟ ليش الاستهدافات هذه؟
0: ودمرت غارات للعدو الإسرائيلي محطة لتحلية المياه دخلت الخدمة حديثا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ضمن سلسلة اعتداءات طالت مناطق متفرقة من القطاع. وكانت المحطة قد بدأت العمل قبل 5 أيام فقط لتوفير المياه لأكثر من 50,000 فلسطيني قبل أن تدمرها غارات العدو الإسرائيلي. وقال نازحون إن تدمير المحطة فاقم معاناتهم في ظل شح المياه واستمرار النزوح، مؤكدين أن عشرات العائلات فقدت ما تبقى لها من مأوى وممتلكات.
3: قمنا بفتحها قبل 5 أيام وأدخلنا البهجة والسرور إلى الناس، إلى السكان، إلى المنطقة كلها ليعيشوا أقل ما فيها، يعني تتوفر المي، أقل شيء مطلوب المي في هالحياة. ولكن للأسف الشديد بادعاء إسرائيلي إنه هذه مخازن أسلحة.
4: هذه الحرب بتضلها لو كدش، هذه الحرب بكذبوا علينا هدول ولا إيش؟ خلصونا يا عم، إحنا قرفنا والله، قرفنا وتعبنا، ما ضلش يعني. إحنا هاي دارنا يا عم، هاي شايفة هاي دارنا اتدمرت، نزحنا عدة مرات على الجنوب، رجعنا نستقر هم فيش استقرار بالمرة، وين بدنا نروح إحنا؟
5: الله يعين الناس كلها، يعني 15 عائلة في جوب
6: حواصل كلهم.
5: كل من 15 عائلة يعني حركة 60 نفر يا وهاد، وانا هاي دارنا مكسوف. هذا حاصل لعمي بس دبر حالي فيه مؤقت يعني، دقعد هيك يعني.
0: وحذر الممثل الاعلى لمجلس ترامب نيكولاي ملايدنوف من بلوغ نقطة لا عودة في حال انهيار وقف اطلاق النار وعودة التصعيد الواسع في قطاع غزة. واكد ملايدنوف ان اي انهيار جديد سيقوض فرص اعادة ما اسماه الادارة الانتقالية. وأضاف ملادينوف أن خريطة الطريق المطروحة تقوم على خطوات متبادلة ومتسلسلة بشأن السلاح والانسحاب الإسرائيلي من غزة، بالتوازي مع انتقال إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية مهنية خلال المرحلة الانتقالية. واصلت قوات العدو الإسرائيلي والعصابات اليهودية اعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث أصيب فلسطينيان خلال اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، فيما أوقفت شرطة العدو وزير شؤون القدس أشرف الأعور في بلدة سلوان قبل الإفراج عنه في ثاني اعتقال له خلال أسبوع. وأكدت حركة حماس أن إقرار العدو مناطق نفوذ حماس حذرت من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي وما يجري من تفريغ يومي لمناطق جديدة في الضفة الغربية وسلبها مقومات الحياة وقطع أوصالها وتحويلها إلى تجمعات معزولة، وشددت على أن كل هذه المشاريع الاستيطانية لن تجلب للعدو الأمن والاستقرار. ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تعزيز كل أشكال المقاومة وتفعيل سبل المواجهة لإفشال هذا التغول الاستيطاني. وضمن مشروعه المعلن، أقدم العدو الإسرائيلي على تغيير أسماء الشوارع والمعالم التاريخية في القدس المحتلة ضمن سياسة تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية للمدينة التاريخية وربطها بالهوية اليهودية. وقالت محافظة القدس إن طواقم العدو وضعت لافتة تحمل تسمية جديدة عند باب العمود بالتزامن مع إزالة لافتة تحمل الاسم التاريخي للباب. وأكدت المحافظة أن تغيير أسماء أبواب الأقصى وشوارعه ليست إجراء إداريا عابرا، بل جزءا من سياسة لإعادة تشكيل المشهد الحضري والثقافي للمدينة، محذرة من محاولات فرض وقائع جديدة تستهدف هويتها وذاكرتها التاريخية. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باقتحام قوات العدو الإسرائيلي مركز تدريب قلندي التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة وبدء إجراءات الإخلاء القسري للمجمع التعليمي. وحذرت الأمم المتحدة من أن الخطوة تهدد بحرمان مئات الطلبة الفلسطينيين من التعليم الفني والمهني، مؤكدة أن استهداف منشآت المنظمة يمثل انتهاكا للحصانات والامتيازات المقررة دوليا. وتأسس المركز عام 1952 تحت عنوان تقديم خدمات لنحو 340 طالبا وطالبة سنويا من مختلف محافظات الضفة الغربية. وأعلن العدو الإسرائيلي طرد ممثلي هولندا من مركز ما يسمى الدعم الدولي المخصص لقطاع غزة في منتصبة كريات غات، وأمهلت الطاقم الهولندي أسبوعا لمغادرة فلسطين المحتلة. المجرم جدعون ساعر قال إن القرار حظي بموافقة المجرم نتنياهو في سياق الرد على تشريع هولندي يحظر تداول وبيع المنتجات القادمة من المغتصبات في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان، والمقرر بدء تنفيذه في 22 سبتمبر. ووصف ساعر التشريع بأنه جزء من سياسات المقاطعة التي تتخذها أمستردام تجاه كيانه. وشن طيران العدو الصهيوني فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات بالرشاشات الثقيلة في تصعيد طال عشرات النقاط والبلدات. واستهدفت غارات العدو مرتفعات علي الطاهر ومناطق متعددة جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. ونفذ جيش العدو تفجيرات في مناطق عدة في الجنوب اللبناني. في سوريا توغلت قوة صهيونية بأكثر من 10 آليات وقوة مشاة في قرية جملة بريف درعا الغربي. وأوضحت مصادر سورية أن القوة الصهيونية المتوغلة في قرية جملة قامت بتفتيش منزلين في القرية، كما اعتدت على أحد المدنيين بعد تقييده وربطه أمام منزله. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية، وقال إن أمريكا لن تحقق في هذه المرحلة أي مكسب من خلال ضغوطها. إلى ذلك توعد المتحدث باسم الجيش الإيراني بالانتقال من المواقف الدفاعية إلى الهجومية للوصول إلى ردع كامل في مواجهة تهديدات الاعتداء، معلنا أعلى مستوى من الجاهزية. إذا شن العدو اعتداء آخر في المستقبل. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي أنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران فلن يفتح مضيق هرمز تحت أي ظرف. العميد محبي أكد أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران ولا توجد مخصص عائداته، مشيرا إلى أن الممر البحري الواقع بالقرب من سلطنة عمان يخضع لسيطرة إيران كاملة. أقرت الصحافة الأمريكية والغربية بأن حملة القيود الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تحدث الأثر الذي روج له ترامب، وأنها تعبير عن نفاد الخيارات وإشارة يأس بعد 6 أشهر من عدوان لم يحسم شيئا.
7: بعد 6 أشهر من العدوان، تجمع الصحافة الأمريكية والغربية على أن حملة القيود الجديدة التي أطلقتها إدارة المجرم ترامب تحت اسم عملية المنبوذ الاقتصادي لن تحقق التأثير الذي تم الترويج له، وأنها تعبير عن نفاد الخيارات أكثر منها استراتيجية. مجلة فورين أفيرز الأمريكية اعتبرت أن حرب ترامب أوصلت الاستراتيجية الأمريكية إلى طريق مسدود، وأن ترامب يحاول الآن بدافع اليأس تضييق الخناق الاقتصادي، غير أن هذه العملية باتت تهدد مصداقية واشنطن أكثر مما تهدد الاقتصاد الإيراني. المجلة ذكرت بأن الضغط الأقصى سوق أصلا كأداة لانتزاع اتفاق نووي أفضل، وحين لم يتحقق ذلك تحولت القيود إلى غاية بذاتها مع أكثر من 3000 تصنيف معظمه رمزي، وأضافت أن السياسة كانت مستدامة فقط ما دامت لا تكلف الأمريكيين شيئا، لكن سيطرة إيران على مضيق هرمز قلبت المعادلة. وقالت فورين أفيرز أن المفارقة في حرب ترامب الفاشلة على إيران ومفاوضاته المتقطعة لإنهاء الحرب تكمن في أنها أضعفت بشدة قدرة واشنطن على الضغط على طهران، معتبرة أنه يجب على هذه الحرب أن تجبر على مراجعة شاملة لاستراتيجية فاشلة استمرت 47 عاما، وأن تغير نهج واشنطن إلى الأبد. بدورها أوضحت CNN بزنس الأمريكية الفجوة بين الخطاب والفعل الأمريكيين، معتبرة أن سنوات القيود القاسية ضد طهران حدت أصلا من هامش التصعيد المتاح لواشنطن. أما موقع المجلس الأطلسي فنقل عن خبراء ومسؤولين تأكيدهم أن أي من القيود المفروضة لم يغير قواعد اللعبة، قائلا إن الخطاب كان ضاريا واللكمة أخف. من جانبها ترى مجلة ذا نيو ريبوبليك الأمريكية أن الإدارة دفعت وزير الخزانة إلى الكلام القاسي لأنها تنفد من الخيارات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز منذ نحو 200 يوم. أما موقع ريسبونسبل ستيت كرافت فأكد أنه بإمكان أمريكا النفخ والزمجرة، لكن شيئا لن يكسر إيران. وبهذا تخلص التقارير الأمريكية والغربية وتقديرات الخبراء إلى أن القيود الأمريكية الجديدة ضد طهران تعد إشارة يأس، حيث تعود واشنطن إلى الضغط الاقتصادي بعدما أخفقت القوة العسكرية في تحقيق النصر السريع الواهم.
0: إلى الأخبار المحلية، حيث تشتد الأزمات التموينية والمعيشية في مدينة عدن والمحافظات المحتلة وسط سخط شعبي إزاء العجز عن إدارة ملف الغاز المنزلي. وكشفت وسائل إعلامية عن اتساع نطاق الأزمات الخدمية والمعيشية التي تحاصر السكان في المحافظات المحتلة وعلى رأسها مدينة عدن، مشيرة إلى أن أزمة الغاز لم يعد مجرد

الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء.

0: أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض.
1: في الحضور الشعبي الأكبر كان لابد أن يطلق المشهد الواسع رسائله بدلالاته في المولد النبوي الجامع لتكون شاملة وعابرة وحاضرة واستراتيجية. على المستوى الأممي أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الوقوف مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني للوصول للتحرير وهزيمة العدو الإسرائيلي، تتجاوز الدعوة المبادرات القاصرة القائمة على الاستسلام.
0: ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المختوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين.
1: والمهمة ليست بعيدة عن الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والتمسك بوحدة الساحات من فلسطين إلى لبنان إلى العراق لتبدو في المحصلة النهائية توحيدا يسقط جغرافية الحدود المصطنعة والتسميات الاستعمارية.
0: إيران، ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور.
1: يحدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عدوا واحدا يتوجب مواجهته وتجنب السقوط إلى مخطط التفريق والاقتتالات الداخلية المتعددة التي لا تعمل سوى لصالح الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
0: نؤكد على حق شعبنا العزيز.
1: وبما أن السيد القائد جعل المناسبة والاحتشاد الأوسع برمزيته أممية وبهموم عالية بدأ بها واستبقى معركة الشعب اليمني مع الظلم قائمة واحدة دون إشراك آخرين، فالشعب اليمني قادر على إنهاء الحصار لكسره فحسب وتحرير البلاد لهزيمة الأدوات فحسب وإجبار النظام السعودي المرتهن للنفوذ الصهيوني على المغادرة.
0: إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم.
1: اعتاد اليمنيون والآن العالم العربي والإسلامي أن تكون فعالية المولد النبوي الشريف بهذا الزخم غير المسبوق الذي يتوسع سنويا مناسبة لوضع الأمة أمام محطة مراجعة للمواقف والسياسات والاتجاهات للتصويب وتسوية الإعوجاجات، وهي خلاصة رسالة الأنبياء.
2: ويوم أمس شارك قادة ومسؤولون من الدولة الحشود الملايينية المحتفية بالمولد النبوي الشريف في ميدان 70، مثمنين عظمة التفاعل الشعبي الذي لا نظير له، ومؤكدين أهمية هذه المحطة ودروسها العظمى في مواجهة الأعداء.
3: بهذا الاحتشاد الملاييني الواسع اللامسبوق قطعا، الشعب اليمني في صنعاء احتفى بمولد النبي المصطفى خير خيار البشرية جمعا كأعظم مناسبة من مناسبات الدنيا.

0: صدارة الحشود التي غص بها ميدان السبعين مع امتدادات طويلة من الشوارع والمداخل المؤدية إليه عدد من كبار قيادات الدولة.
1: الزخم الكبير وهذا التفاعل الكبير وهذا المستوى هي رسالة بعث وإحياء لمجد الإسلام العظيم من خلال ذكرى ولادة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، من حمله الله أمانة هذه الرسالة لتكون رحمة للعالمين، وهذا اليوم له ما بعده بإذن الله.
2: هذا يوما من أيام الله خرجت به اليمن عن بكرة أبيها تشد أرض السيد عبد الملك بدر الدين الحمودي وتناوتنا وتسار دعوته يقول نعم لماذا نعم للحصار بالحصار لمواجهة الحصار بالحصار فكوا الحصار عنا نفك عنكم الحصار لا مهما كانت القوة فالحق فوق القوة.
3: جددنا عهد الولاء.
0: الحضور الرسمي والسياسي من بين الحشود الهائلة أكد عظمة المناسبة كمحطة تجديد البيعة لرسول الله صلوات الله عليه وآله وأهمية استلهام دروسها ذات القيمة الكبرى.
4: نرى صورة اليمن التي ينبغي أن تكون صورة اليمن المؤمن الموحد المرتبط بالرسول المتمسك بهويته الحر الذي يرفض أن يذل أو أن يستعبد أو أن يفرط في زيادته واستقلاله.
5: تجديد عهد لله ورسوله وللعالم السيد يحفظه الله ولفلسطين أن احنا لن نهدى ولن نستكين ولن نتصالح لا مع العربان ولا مع أمريكا وإسرائيل ولا من يمثلهم حتى نحرر القدس بإذن الله تعالى.
6: هذا الاحتشاد العالمي غير المعهود على مستوى الدنيا يعكس أولا مركزية حضور النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضمائر وفي عقول اليمنيين ومدى ارتباطهم برسالته وبنهجه وبقرآنه، وفي التأكيد على أن هذا البلد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخضع لأي وصاية خارجية أي كانت.
7: والتواجد

تساؤلات عن حدود المشهد وحجم الحضور، تساؤلات مبعثها الإعجاب، بعضها يقال وأخرى تلتمس أو تلتمس في الصورة. ما لم يكن للنبي صلوات الله عليه وآله أن يجعله اليمانيون كله له ولأجله.

بيوت اليمنيين من أحد؟ هل احتفلت صنعاء قبل هذا العام بالمولد؟ أم هل رأى الأنبياء من أمتهم ما يراه النبي محمد من شعبه الأنصاري؟ ما يسره وما يباهي به سائر الأمم، البيوت التي زينت، الحارات التي اخضرت، والأحياء التي احتفلت لمدة شهر في الاستقبال

0: الحضور بحجم تمام النعمة، وهو شكل من الشكر وحرف من الحمد وحق من المدح على من يعرفوه ويتبعوه ويفتدوه يعزروه ويوقروه. كل المعالم موحيت وتلاشت في 12 من ربيع الحواجز بين شوارع صنعاء التي غصت وطرقاتها التي ملئت والأزقة التي اكتظت. لست في 70 أو أنت في صنعاء ولست فيها، هي بذاتها بمن فيها وعليها في حضرة النبي لدى أنصاره وأتباعه وعشاقه.
1: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئاً بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة.
0: حتى هذه على امتدادها ومدارها واستمرارها تعجز عن الإحاطة بهم، تفشل كل العدسات وتنحسر الكاميرات عند شاطئ أمواج الملايين المحمدية المتدفقة من حبها من كل حي وبيت وحارة، فيغدو المشهد مددا من مدد من مدد. ولسوف يعطيك ربك فترضى.
2: والمسلمين له، بين التالين للقرآن والمهتدين به، بين الخاذلين والناصرين. هذا المشهد المحتشد لمحمد والمحتفي به لا ينفض من عند رسول الله

كله على مده بعرضه وطوله، لم يلم بالحشد ولم يحوي الجمع، وما أبان إلا

0: سنة هو أعظم، من كل عام هو أكبر. والذين آمنوا معه وآخرون لم يلحقوا بهم قد سبقوا الأوائل حبا وتسليما وتضحية وحضورا.
1: وشهدت الساحة النبوية النسائية بالكلية الحربية بأمانة العاصمة حضورا واسعا وبزخم غير مسبوق لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وحملت المشاركات عددا من الرسائل المحمدية المعبرة.
2: بجمهرة أنصارية نسائية كبرى فاضت بها الساحة النبوية المحمدية بالكلية الحربية بأمانة العاصمة، ملأت الأجواء والأرجاء الملائكية بالصلاة والسلام على معلم البشرية وهاديها احتفاء بمولده المبارك الشريف في مشهدية فرائحية خضراء استثنائية عكست مستوى الولاء لرسول الله محمد وعمق الارتباط به كقائد ومعلم ومرب وقدوة.
3: بمولد العدنان ذا الكون ابتسم، صلى على طه وصبح بانسجام، واللون الاخضر زين الدنيا وعم، الخر بميلاده والاعداء في انهزام.
4: يا رسول الله، لن يخيب ظنك بهذا الشعب اليمني العظيم، لن يخيب ان شاء الله وباذن الله، مثل ما قلت عنه انه الايمان يمان والحكمه يمانيه.
5: هب لرسول الله صلوات الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين، وهو يحفظ قائدنا ويحفظ المجاهدين ويحفظ انصار الله.
2: ولأنه الأعلى والأعظم مقاما في قلوب أحبته، ومع أنباء انتصارات وبطولات القوات المسلحة اليمنية في خطوات التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، ومع إضلالة حفيده قائد معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، انطلقت رسائل الأنصاريات فيضا من العشق اليماني المحمدي والجهاد في درب محمد وآل محمد.
6: نحن من أعداء الله في ميلاد رسول الله.
7: إن آل سعود دخل واليهودية المغنية لا مكة، لكن نقول لآل سعود قسما بالله ان احنا داخلين لك رجال اليمن ما مفلد لك، ومعانا سيد عظيم وقايد عظيم جاي يدمر

0: محمديات يمن الإيمان والحكمة، طود شامخ في وجه الطاغوت الأكبر أمريكا وإسرائيل، وصاروخ تحت في وجه العدو السعودي وأذنابه من الأعراب والخونة والمطبعين، تصنع من فيض عشقها اليماني المحمدي الأنصاري رجال الله في الميدان على ضوء ثقافة الإيمان والقرآن. حوري حسن، المسيرة، صنعاء.
1: وأحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة بصنعاء وشبام المحويت ذكرى المولد النبوي الشريف في جماهيريات كبرى، وجددت اليمنيات العهد بالرسول وتفويضها للسيد القائد يحفظه الله.
2: في يوم أنصاري محمدي مشهود وفي محيط صنعاء وأقاصيها، لم تترك نسوة الأنصار عيد الثاني عشر دون احتفال وجمهرة، فتوسطت من أبعدتها المسافات عن الأمانة ساحة مديرية بني حشيش لتكون مهبط قلوب المصليات على النبي وآله، المستبشرات نصرا بميلاده، الصادعات بالقرآن وبالبراءة من

خبام الأنصار بالمحويد ومن ساحة الميلاد المباركة تجمهرت اليمانيات ترفع الرايات الخضراء، تصدع بالصلاة على النبي وآله، تصرخ لبيك بالروح وما هو أغلى، تعلي مقام النبي، تعظمه، توقره وتنصره.

0: تشكل اليمانيات في العيد الأعظم من كل ساحة وميدان كوكب فرح أخضر وميلاد ولاء تباهي به أهل السماء قبل الأرض. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.
1: واحتفت المحمديات بصعدة بفعاليات مركزية بحشود غير مسبوقة وحضور مجتمعي كبير.
2: حصار العدوان ينعكس المشهد في اليمن بجوهر الحب والتأسي والاقتداء في شعب الحكمة والإيمان بأطهر الخلق. وفي صعدة نساء تنصر محمد رسول الله وتحتفي بميلاده رغم أنوف الحاسدين في فعاليات مركزية. البداية من مديرية رازح الحدودية، شهدت مركزية كبرى للهيئة النسائية دليل الأصالة والإيمان بمحبة ونصرة خير قائد وبشير، مؤكدات لأعداء الإسلام أن استهداف مقدساتنا وعقائدنا لن يقابل بالسكوت ما دام محمد بين أوساط اليمانيين. واكتظت ساحة مدينة ضحيان بمديرية مجز بالمحمديات في فعالية مباركة احتفاء بنبي الرحمة والسلام بمظاهر الزينة والفرحة بالمناسبة، وتأكيدا على قدرة اليمنيين على التمسك بالنبي في أشد أوقات القسوة والحروب. وفي مديرية سحار احتشدت الحرائر في ثلاث ساحات مركزية في بني معاذ والطلح وآل الصيفي بأعداد غير مسبوقة وحضور يغيظ الأعداء ويثلج الصدور، منددات بالانتهاكات الصهيوأمريكية المتكررة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. وأحيت الهيئة النسائية بمديرية حيدان المناسبة الشريفة بفعاليتين ووقفتين مركزيتين، إحداها في مدينة حيدان والأخرى بجمعة بن فاضل، لتثبت للعالم بأن بلد الحضارة والحكمة والأوس والخزرج هو من ينصر محمد ويعلي راية الحق. مدينات كافة أشكال الانتهاكات للإسلام والمقدسات. كما خرجت الهيئة النسائية في حشود وازدحام بشري في مديرية مران لتنقل صورة التولي والارتباط للنهج المحمدي عاما بعد عام، وترفع كتاب الله رغم الانتهاكات للسيادة والمقدسات من قبل الأنجاس. أخيرا نظمت الهيئة النسائية في مديرية غمر الحدودية على شرف صاحب المناسبة العظيمة صلوات الله عليه وعلى آله فعالية مركزية جددت الحاضرات فيها الولاء والوفاء للنبي الأكرم وللمقدسات الإسلامية. من محافظة صعدة أمين الفرح، قناة المسيرة.
1: وفي المشهد المهيب لساحة المولد النبوي الشريف بمحافظة صعدة تلاشت الرتب وتسامت الأرواح في حضرة النور الخاتم

تصاغ المشاركة المجتمعية في ساحة المولد النبوي بصعبه كملحمة إنسانية وثائقية رفيعة تصهر فيها التباينات وتتجلى في أرجائها وحدة المبدأ والغاية لتتحول المناسبة إلى مجرة يمانية تضم أطياف المجتمع تحت لواء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ميدانيا تتقاطع الأجيال وتلتقي الفئات في صعيد واحد، كبار السن والشيوخ يسطرون المشهد بهيبة الحكمة وجلال القدر، مكابدين لغب الطريق ووطأة الزحام ليغرسوا في وعي الأحفاد

في جنبات الساحة يتدفق الشباب والأطفال كالنهر المتدفق، حركة متجدة الحيوية ورايات خضراء تعانق المدى في دلالة قاطعة على شموخ الاستمرارية وانتقال جبس الابتهاج من جيل إلى آخر.

تفاصيل الوجوه المنفعلة بالهتافات والتعبيرات الحية التي سجلتها العدسات تؤكد ذوبان كل التراتبيات المجتمعية أمام قدسية المناسبة. فاستوى السائل والمسؤول، جميعهم افترشوا الثرى ذاته في تجسيد حي لمبدأ المساواة وتكامل الروح الإسلامية.

يرتقي الجمع تحت مظلة واحدة تجديدا للعهد على هوية إيمانية جامعة تجعل محبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم محور ارتكاز القلوب، وتتكسر على صخرته كل العوارض والخلافات، لتظل هذه المشاهد الشاخصة وثيقة تاريخية ناضجة وبرهانا ساطعا على قدرة القيم السامية على صهر الأمة في جسد واحد لا يلين.

0: المدخل المركزي بذكرى المولد النبوي الشريف في الحديدة. كان النجاح حصيلة عمل متواصل وتنسيق دقيق واستعداد مسؤول، شاركت فيه لجان وفرق وأكثر من 6000 منظم أسهموا في إخراج الصورة المحمدية بكل هذا البهاء والألق المحمدي.
1: منذ أن بدأت الوفود بالاحتشاد إلى ساحة الشهيد الرئيس صالح الصماد للعروض والاحتفالات، كانت اللجان المنظمة للربيع المحمدي تعمل بانتظام وروح مسؤولة وانضباط وإحسان. اللجان الأمنية حاضرة بعين ساهرة، تتحرك في صمت وتعمل بثبات وتؤدي واجبها بروح المسؤولية لتوفير الأجواء الآمنة وتنظيم انسيابية الحركة وتأمين محيط الفعالية ومساراتها. يعمل الآلاف من أعضاء اللجان المنظمة في الساحة الرئيسية لاستقبال ضيوف رسول الله، على استقبال الوافدين إلى هذه الساحة وتنظيمهم وتعريفهم بأماكنهم وإعطائهم الإرشادات الخاصة لتظهر هذه المناسبة بكل هذا الزهاء والبهاء في احتفالنا بنبينا محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.
2: يا من أباك الله تقبل.
1: وفي قلب هذا الحضور الجماهيري الكبير كان الجانب الصحي حاضرا بما يليق بحجم المناسبة وكثافة المشاركين. فرق طبية وإسعافية انتشرت في مواقع الفعالية تستعد لكل طارئ وتتعامل مع الحالات الصحية بمهنية وسرعة لتبقى سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات.
3: على أتم الاستعداد والجهوزية اليوم بالتجهيز والاستعداد بثلاثة مستشفيات ميدانية وثنتين سيارات عربات عيادة متنقلة بكادر صحي من جميع التخصصات، نستقبل جميع الحالات. حتى هنا متوفر اليوم الإنعاش والجهاز التنفس الصناعي وجهاز الصدمات الكهربائية، ولدينا الاستعداد لاستقبال أي حالات دون الوصول إلى المستشفيات إلا ما كان منه محال من داخل المستشفيات الميدانية. يوجد في الكوادر في الميدانية عدد أكثر من 810 كادر طبي ميداني في الساحات.
4: نحن هنا للمشاركة في فعالية المولد النبوي كما عادتنا هي سنويا، فنحن هنا نقوم بمعالجة الضيوف وجميع المتواجدين في الساحة.
3: ما هي أبرز الحالات التي تستقبلونها؟
4: جميع الحالات، مختلف الحالات.
3: مثلاً
4: أكثر الحالات كانت بسبب الإرهاق وبسبب حرارة الجو.
3: جهود طبية تقوم بها الفرق الطبية في المستشفيات والخيام وسيارة الإسعاف الممتدة على طول الساحة من إسعاف الحالات التي يحدث لها الإغماء بسبب الأجواء الحارة، حالة ارتفاع الضغط، وجميع الحالات تستقبل في هذه المستشفيات المتنقلة.
5: سيد الكون أحمد يا جمال الوجود.
1: الآلاف من اللجان المنظمة توزعوا في كل أمكنة الساحة تحت لهيب الشمس وحرارة الصيف يستقبلون ضيوف رسول الله.
6: حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم، نرجو باللجان الاستقبال
1: بالابتسامات والخدمات والتحايا والترحيب والسلام والصلوات على النبي محمد وآل محمد. فرق إعلامية وتقنية في قلب الحدث تحمل الكاميرات وتراقب التفاصيل وتتابع الصوت والصورة وتحول اللحظة الميدانية إلى مادة تصل إلى الجمهور وتحفظ للفاعلية ذاكرتها في الصورة والكلمة. وهكذا تتكامل الصورة: أمن يحمي، وتنظيم ينسق، وصحة ترعى، وفرق تعمل بروح الفريق الواحد في احتفال محافظة الحديدة الكبير وغير المسبوق بذكرى المولد النبوي الشريف. من ساحة الشهيد الرئيس صالح الصماد للعروض والاحتفالات بمحافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
0: أما حرائر الحديدة فقد نظمنا فعالية مركزية حاشدة بمناسبة هذه الذكرى العظيمة.
7: في فعالية نسائية مركزية حاشدة في ذكرى المولد النبوي الشريف بالحديدة، امتلأت الساحة المخصصة لإحيائها

0: الشركات في الربيع المحمدي هنا في الحديدة أكدن مدى تعلقهن وارتباطهن الوثيق برسول الله في واقعهن العملي سلوكا وعملا، بالاقتداء بنهجه السديد في تربية النشء تربية إيمانية مفعمة بمحبة النبي وآله.
1: من قبائل مصابين بدمار إلى ساحة محصوبة للاحتفاء بمولده الشريف

0: الجديد لرفد الجبهات.
1: نحيي أبناء هذه المنديريتين العظيمة التي أتت لتشارك بهذا الزخم الكبير، عدد كبير جدا، نحمد الله ونشكر الله.
0: ها هو الشعب اليمني خرج في كل المحافظات وفي كل المديريات محتفلا بذكرى مولد رسول الله وبجمع عظيم مهيب لا يماثله جمع على مستوى العالم كله، وهذه ثمرة عظيمة، ولهذه الفرحة ثمرة عظيمة، ثمرة أنه الشعب اليمني نال العزة والشرف والمكانة ونال المعادلة الحصار بالحصار.
2: حبا وولاء وعشقا لرسول الله محمد، ثبتت الجموع المحبة لرسول الرحمة والهدى في ساحتها لتثبت مجددا عمق ارتباطها بالرسول الأكرم.
0: نرى اليوم ونحن في ذكرى مولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله جموع اليمانيين يتقاطرون من كل حدب وصوب، وأبناء مديرية مصابين من سهولها ومن جبالها ومن وديانها يأتون إلى ساحة الرسول الأعظم
3: ويؤكدون بهذا الصبر وهذا الصلب وهذا الوقوف وهذا الثبات رغم غزارة الأمطار، ومهما كان حر الشمس ومهما كان حر السيوف أو حر استهداف العدو الموجه، هذا هو شعبي من الإيمان والحكمة.
4: أهم أبناء أوصاب يخرجون بزحم كبير ليس له مثيل، رغم دخات المطر والظروف الطبيعية وبعد المسافة، إلا أننا ثابتون وصامدون ونعبر عن فرحنا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
2: شعب ضحى أجداده وناصروا وثبتوا وبذلوا كل غال ونفيس نصرة لدين الله منذ فجر الرسالة، ها هم أولئك الأحفاد في ذكرى المولد الشريف يثبتون مجددا استعدادهم لبذل التضحيات لنصرة الرسالة السماوية لمواجهة الكفر والطغيان. شرف الدين الرحب المسيرة ضمن.
5: وتدافع المحتفون برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم بحشودهم الاستثنائية إلى ساحات الاحتفال الثلاث في محافظة حجة لإحياء ذكرى مولده الشريف بقلوب ملؤها التعظيم والتوقير.

0: حول العظم في عبس على اتساعها وطول امتدادها. هذه الساحة الكبرى بكل جهوزياتها واستعداداتها وقدرتها الاستيعابية للمحتفلين بمولد النور المبين صلوات الله عليه وآله.
1: رسولنا هو نبي الأمة، نبي الرحمة. النبي إذا تمسكت به الأمة أعزها الله، وإذا تخلت عن رسول الله عاشت أمة ذليلة مقهورة تحت أعدائها.
2: قدر من الشرك برسول الله وخارجنا من النار برسول الله، وهذا ما يستحق من أن نجازيه في كل مولد، وأن نشكر الله على أن انقدر به صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
0: وفي مشهد يوم فرائحي بهي من شعائر الله وتجليات رحمته ونعمته وعظيم فضله على الأمة، توافدت أفئدة المحتفين ومشاعرهم قبل أن تتوافد أجسامهم إلى ساحة النبي الأكرم في مستبى، من أبنائها ومديريات حجور وشحة وكشر وقارة إلى بكيل المير. وبهم فاضت ساحة أعدت بكل تجهيزاتها طولا وعرضا، وهذا غيظ من فيض محبة تقدست سماتها بالولاء المطلق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
3: الفنية محمد يا ميسا. التساهل، فاليوم أهم أيام العام.
4: لليوم السابع أو الثامن على التوالي، والترتيبات الحمد لله رب العالمين جارية لتأمين ساحة المولد الرسول بمحافظة عمران، ونحن كأمنيين دورنا جاهزين على أتم الجهوزية.
5: نحن اللجان التنظيميين من التربية والتعليم حضرنا، ومعنا الكثير من زملائنا والكثير من المدارس التي حضرت لتنظيم هذه الفعالية
6: بتجهيز المستشفى الميداني وأيضا المحيّنات الطبية في ساحة الاحتفال.
7: الجهود الإعلامية هنا كبيرة، ما يقارب أسبوع متمركزين في هذه الساحة، ساحة الرسول الأعظم في محافظة عمران.
3: في هذا التوقيت من كل عام العيون ترقب والأذان تسمع نطاقا جغرافيا محددا في الكرة الأرضية، حيث يتدفق اليمانيون رجالا ونساء إلى الساحات المحددة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. توافد قل نظيره ينساب بسلاسة، ثمة من يرحب وثمة من يرشد وثمة من يساعد وآخر يطبب وغيره ينظم ويرتب.
8: الساحل الغربي بتعز، حاملة معها رسائل كبارا وصغارا، رجالا ونساء، حتى رجال الدين هم في الصف الأول لمواجهة العدوان والطغاة والمستكبرين والمحاصرين لأبناء اليمن.
9: للذكرى في قلوب اليمنيين تفاصيل نسجت منذ الوهلة الأولى لإشراقة شمس الرسالة، ولا زالت حتى اليوم تسطر في سجلات التاريخ ملاحم للبطولة والإباء والكرامة والشرف. محطات مشرقة تتجسد اليوم واقعا وموقفا في مشهد الأحداث.
10: نهني السيد القائد بهذه المناسبة العظيمة مولد النبوي الشريف، ونهني الشعب اليمني وجميع الأمة الإسلامية، ونقول للعدو نحن أبناء مقبنة خرجنا إلى ساحة السكنية، نحن صامدون أمام هذا العدو الكيان الصهيوني،
11: ونحن اليوم نؤكد لهم جميعا بأننا لن نتخلى عن رسول الله، وإن أمة قائدها رسول الله لن تخشى أمريكا ولا إسرائيل ولا الصهاينة.
12: اليوم يصلوا إلى عمق العدو ويغرقون السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر، وهذه كلها ما هي إلا نعمة من نعم هذا المولد النبوي ونعم الله سبحانه وتعالى.
13: هذا الزخم الشعبي الكبير في هذا اليوم البهيج ما هو إلا نتاج انتمائنا وحبنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
9: العلاقة الوثيقة بينهم وبين رسول الله لا تخطئها العين ولا يزيغ عنها البصر، لا يجهلها الجاهل ولا يجحدها الجاحد، لم يزعزعها العدوان ولم تطمسها الأجندات ولا المؤامرات، وهي بفضل الله تعالى جسر النجاة وبر الأمان، عنوان ماض مشرق وحاضر بهي ومستقبل عامر بالخير والنصر والتمكين. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
14: وفي محافظة تعز أيضا أحيت الهيئة النسائية ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية كبرى احتضنتها الصالة الرياضية بالحوبان.
15: في ذكرى المولد النبوي الشريف احتشدت حرائر محافظة تعز في احتفائية كبرى رددن خلالها هتافات الولاء والانتماء للرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، حشد غفير غصت به الصالة الرياضية بالحوبان جسد ارتباط المرأة اليمنية بهويتها الإيمانية ونبيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
16: حضورنا في هذا اليوم ليس إلا ردا لأعداء الله أننا متولين لله ومتولين لرسوله ومتولين للإمام علي والأعلام الهدى السيد عبد الملك سلام الله عليه، ونقول لهم سنبذل أنفاسنا وأرواحنا وأموالنا وأولادنا ورجالنا في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل نصرة المستضعفين.
15: فعالية وذكرى استلهمت منها المشاركات دروس الإيمان والصبر والثبات في مواجهة طواغيت العصر، وجددنا فيها العهد لله وللرسول الأكرم بمواصلة السير على الخط المحمدي الأصيل.
17: نحن اليوم نساء محافظة تعز خرجنا لنحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ونعلن تجسدنا وانتماءنا للرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله،
18: ونقول للأعداء وطواغيت الأرض أننا سائرون على هذا النهج ولن نفرط فيه أبدا ما دام قائدنا رسول الله والسيد يحفظه الله.
15: وكانت الهيئة النسائية قد أحيت على شرف المناسبة العظيمة فعاليات أخرى في مديرية خدير. تبقى مناسبة المولد النبوي الشريف حديثا دينيا وتاريخيا استثنائيا له مكانته الخاصة في وجدان شقائق الرجال وذكرى تعانق أفئدة المحبين كل عام لتتعطر الأرض والفضاء والأرواح معا بسيرة خير من وطئ الثرى صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار.
14: وفي أب جهود كبيرة بذلتها مختلف اللجان

0: الإرشاد الاحتشادي الكبير والأجواء الاحتفائية التي عكست نجاح المناسبة، كانت هناك جهود متواصلة بذلتها لجان متعددة عملت على مدار الساعة لتأمين الحشود وتنظيمها وتنظيم مواقف السيارات وتوفير الخدمات ونقل تفاصيل المشهد وتهيئة مختلف المتطلبات الفنية والتقنية والصحية في صورة متكاملة أسهمت في إنجاح المناسبة وخروجها بهذا المستوى من الحضور والتنظيم.
1: نحن جاهزون ومستعدون لاستقبال ضيوف رسول الله في هذا اليوم المبارك، يوم المولد النبوي الشريف.
2: نحن أتم الجهود لاستقبال ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن جاهزون هنا لخدمتهم.
3: أوصل إلى داخل الساحة أكثر من 5000 منظم. تفاعل اللجان كان كبيرا جدا من إعداد الخطة التنظيمية، سواء خطة أولية أو خطة استثنائية أو كذلك بديلة أو العمل نفسه أثناء إعداد الورشات.
4: وقدموا نموذجا راقيا في الأخلاق وفي التعامل مع ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في إحياء هذه المناسبة العظيمة قدموا نموذجا في الأخلاق باقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله.
2: عدد الكوادر الصحيين الذين يعملون في الخمس الساحات التي هي ساحة الرسول الأعظم وساحة النساء في مركز المحافظة وساحتين في يريم، ساحة رجال وساحة نساء وساحة في العدين، يبلغ الكادر الطبي أكثر من 1112 شخص. أما بالنسبة للساحة المركزية فعدد المستشفيات فيها والمخيمات الطبية 13 مخيم ومستشفى ميداني، إضافة إلى سيارة الإسعاف التي تقف إلى جانب الخيام مزودة بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الإنعاش الديسيشوك والمونيتورات.
0: منذ وقت مبكر باشرت اللجان التنظيمية مهامها في ترتيب حركة الحشود وتسهيل دخولها وخروجها، فيما تولت اللجان الأمنية مسؤولية حفظ الأمن وتأمين الساحات ومحيطها، إلى جانب الجهود الصحية التي واكبت الحشود وقدمت خدماتها الصحية، في حين عملت اللجان الفنية والتقنية والإعلامية على تجهيز المنصات والصوتيات والشاشات ونقل الصورة ومختلف الاحتياجات الفنية والتقنية والإعلامية للمناسبة.
5: كان لنا السعادة والفخر والشرف في أن نسهر وأن نتعب من أجل هذه الفعالية وإحياء هذه الفعالية.
6: كانت الإجراءات الأمنية على قدر عالي من الكفاءة، وكان هناك تنسيق عالي بين اللجان الأمنية واللجان التنظيمية، وكانت الفعالية ناجحة بشكل كبير، ونحمد الله ونشكره على هذه النعمة.
3: نحن الأجهزة الأمنية مستعدين على أكمل وجه لتأمين الساحة للوافدين ضيوف رسول الله صلوات الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم.
7: عديناهم أيضا القوى في المربعات في الساحة، وكان الاستعداد والجهوزية عالية على أرقى مستوى.
8: ونحن هنا ككوادر صحية وطبية نقوم بالاستعداد التام والكامل لاستقبال أي حالات خاصة أو أي أمراض، ونحن على أتم الجاهزية.
0: وبينما كان المشهد النهائي عنوانا للنجاح والحضور الكبير، كانت خلفه منظومة متكاملة من الجهود والعمل المتواصل

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد. اللهم صل عليه صلاة في الأولين وصلاة في الآخرين يا رب العالمين. حياكم الله وبياكم مستمعين الكرام، مستمعي متابعي أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في هذه الليلة المحمدية المباركة على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، في فترة مباشرة نتحدث فيها عن دلالات الحشد والحشود المليونية التي لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا، عن هذه الحشود المليونية في اليمن العزيز، عن هذه الدلالات وقراءة في مضامين كلمة السيد القائد يحفظه الله. سيكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة ضيفا عزيزا على الهواء مباشرة، الأستاذ الأديب والكاتب علي صومل. سأصحبكم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة في محاور ونقاط مهمة جدا نضيء فيها في الحديث عن مناسبة المولد وأهمية هذه المناسبة، وعن الإحياء العظيم لهذا الشعب اليماني المتميز المتفرد على كل الشعوب لهذه المناسبة العظيمة، وأيضا الاحتفال الممتد إلى أكثر من قطر وبلد عربي وإسلامي في كل أنحاء العالم رغم الأبواق المأجورة التي أرادت أن تناطح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها هزمت لأن هناك صوت محمد، ولا صوت يعلو فوق صوت النبوة وصوت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخسئ اللائمون والمنافقون والمغرضون من كل أصقاع الدنيا حين يلوموننا على حب رسول الله بينما هم يحتفلون بالراقصات والماجنات بالقرب من مكة المكرمة. وفي 20 من أغسطس من الأيام الماضية، يعني قبل 6 أيام بالضبط، في 20 أغسطس في يوم الخميس تقريبا الخميس الماضي أو الأربعاء، كان هناك حفل مجون ورقص وغناء لراقصة ومغنية استدعتها السعودية إلى جدة بالقرب من مكة المكرمة وعلى مسافة 79 كيلومتر من مكة المكرمة، حتى إذا ما جاء المولد قالوا بدعة، هنا صوت محمد يحضر وهنا صوت الرسول يحضر في اليمانيين وفي قلوبهم وفي أحشائهم في قلب كل صغير وكبير وامرأة وطفل، الآن يحضر رسول الله ويبعث من جديد، وفي ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يجدد اليمانيين بيعتهم وعشقهم وولاءهم وانتماءهم وأسوتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في وقفات مهمة حول هذه الدلالات المهمة سنقف معكم مستمعي الكرام، كونوا معنا، سأكون معكم بإذن الله في هذه الفترة المحمدية المباشرة. أنا عبد الحليم يحيى إدريس، ومن الإخراج المباشر العزيز والرائع عادل الأشول.

حيا ومرحبا بك يا رسول الله إلى ديار الأنصار، إلى أحفادهم الذين أحبوك، إلى هذه الديار التي امتلأت بحبك، إلى هذه الديار التي أضأتها وأنرتها وأخرجتها من الظلمات إلى النور. يا رسول الله، ها هم اليمانيون اليوم يجددون بحبك والانتماء لك. ورسول الله، ليس يوما ولا شهرا، بل هي مسيرة حياة ممتدة إلى حتى الممات. ولذلك أيها اليمانيون الأعزاء، يا من أضأتم الدنيا باحتفالكم برسول الله في عشرات ومئات الساحات على امتداد جغرافي اليمن العزيز المحب لرسول الله، لتكن كل أيامكم وباقي أعمالكم حبا لرسول الله، أسوة برسول الله، اقتداء برسول الله قولا وعملا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا أيها المستمعين الأحباء الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق، من أحباب رسول الله، ممن اقتدى برسول الله وتأسى به قولا وعملا، حتى نكون ونسقى يوم القيامة من حوضه المورود.

هيا بك يا رسول الله ومرحبا وأهلا بك، كما ردد اليمانيون والأنصار اليمانيون بالأمس يرددها اليوم ويعيدها اليوم اليمانيين، يعيدها اليمانيون بحب واقتداء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء، رغم أنف الملحدين فيضه عم البقاع. أشرقت شمس الكمال بك يا باهي الجمال، جل من سواك حقا دائما للخير ساع. صفوة الباري محمد درة للكائنات، مدحه بلسم روحي وله يحلو السماع. يا ختام الأنبياء يا إمام الأولياء، رحمة أرسلت طه منقذا بعض الضياء. صلوات الله تهدى لك منا والسلام، يا أبا القاسم يا من أمره دوما مطاع.

أهلا بك يا رسول الله. لقد احتفل اليمانيون رغم الأبواق المأجورة التي أرادت أن تسيء لرسول الله ولأحباب رسول الله. وهنا نقرأ لكم بعض المقالات المعبرة من قلوب يمانية وحبر يماني مكتوب بلوعة العاشقين وحبر الصادقين المحبين. هنا بعض الكتابة للكاتب عبد المجيد عزيز يقول فيها: قالوا إن صنعاء معزولة عن شعبها فامتلأت ساحاتها بما لم تستطع عواصم المال جمعه. قالوا إن حشودها مفروضة فخرج الناس من الجبال والقرى والمدن يحملون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوعا على رؤوسهم وفي قلوبهم. قالوا إن موقفها من فلسطين مغامرة، فرد اليمنيون اليوم بأن العار الحقيقي هو أن تتخلى الأمة عن مقدساتها كي ترضى عنها واشنطن. العواصم المعزولة ليست التي يحاصرها الخارج، بل التي تحيط بها السفارات ولا تجد حولها شعبا إلا مجرد كلمات في نشرات الأخبار.

وهنا كتب عبد السلام شرف الدين: نتابع ما كتب على منصات التواصل الاجتماعي من قبل الناشطين والإعلاميين والكتاب الأدباء في اليمن العزيز، أو بعض مما كتب بركة وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يكتب عبد السلام شرف الدين في صفحته قائلا: اللهم أحي من أحيا هذه المناسبة في قلوبنا، اللهم أحي من أحياها ومن شارك فيها ومن فرح بها ومن أنفق وبذل من أجلها. اليوم، يعني يوم المولد، امتلأت الساحات وفاضت الميادين بالحشود المليونية، قلوبها تهتف فرحا وحناجرها تلهج حبا، احتفالا وابتهاجا بذكرى مولد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ذكر لمحمد حياة، وكل فرح به نجاة.

نواصل مستمعينا الكرام الأعزاء، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، في هذه الفترة المباشرة المحمدية قراءة بعض الكتابات التي كتبت في منصات التواصل الاجتماعي التي تعبر عن فيض المحبة من قلوب يمانية صادقة، حيث كتب محمد القاضي قائلا: مثلما انفردنا بنصرة غزة انفردنا أيضا برسول الله، وسننفرد كذلك بإنقاذ الأمة من مشروع إبستين البغيض. وهنا يكتب أيضا الأستاذ الأديب علي الشرفي قائلا: تاعبون ومقهورون أحفاد أكلت الأكباد، وبقايا قريش الذين آذوا رسول الله في مهد دعوته من هذه الواحة المحمدية الأوسية الخزرجية كادوا يموتون من الغيظ والألم. انظروا لمنشوراتهم وتعليقاتهم، تدركوا قيمة ولائكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيمكم لهذه الشعيرة المباركة.

وهنا أيضا كتب في منصة التواصل الاجتماعي على صفحته الأستاذ يحيى السياني قائلا: الحمد لله الذي من علينا بنعمة إحياء ذكرى مولد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشكر لله على نجاح فعاليات المولد النبوي الشريف في عموم المحافظات، وما شهدته من حضور وتفاعل يعكس مكانة النبي صلى الله عليه وآله في قلوب أبناء شعبنا وارتباطهم بسيرته وهديه وقيمه. وإن كان من حقنا أن نفرح بهذا النجاح ونعتز به، فإن الأهم ألا تنتهي أثار هذه المناسبة بانتهاء فعالياتها، صحيح، بل يجب أن تتحول ذكرى المولد النبوي إلى محطة حقيقية للمراجعة والتقييم والتصحيح، محطة نراجع فيها أنفسنا كأفراد، عباداتنا، أخلاقنا، معاملاتنا، مسؤولياتنا، مدى التزامنا بهدي رسول الله. ولذلك مستمعينا الكرام، رسول الله ومحطة ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم محطة نستذكر فيها رسول الله ونقتدي به ونجسد أخلاقه وسلوكه في واقعنا، وهذا ما يجب أن يكون عليه الشعب اليمني ونكون عليه جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: حياكم الله مجددا، ترحيب واستقبال يليق بأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله تحية إيمانية مباركة محمدية. نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أطيب التحايا على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة في هذه الليلة المباركة المحمدية التي نتحدث فيها عن دلالات الحضور اليماني والزخم المليوني الكبير الذي لا نظير له في كل مناسبات الدنيا، كما قالها سيدنا القائد يحفظه الله، وكان بالفعل كما أراد وكما نطق بها، سنجعل منها مناسبة لا نظير لها في كل الدنيا. سيكون معنا الآن مباشرة على الهواء الأستاذ العزيز والأديب والكاتب علي صوما للحديث حول محاور هذه الفترة المباشرة. حياكم الله أستاذ علي، يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا بكم، ونتشرف بالاستضافة وبالحديث عن هذه المناسبة العزيزة.
0: حفظكم الرحمن، ومساء محمدي مبارك، وعيدكم مبارك بمناسبة هذه الفرحة الكبرى والمنة العظمى على الأمة قاطبة. بداية أستاذ علي، الحضور اليماني والزخم الكبير الذي لا نظير له، وخصوصا في هذا العام، يعني نشاهد ألقا محمديا وألقا يمانيا متزايدا، وكل مرة يتعاظم الحشد ويتعاظم الحضور ويتعاظم أكثر وأكثر في أكثر من محافظة يمنية. ما دلالات هذا الحضور اليماني المليوني في هذه المناسبة العظيمة وفي هذا التوقيت بالذات؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف هي مناسبة عظيمة وعريقة في الأمة الإسلامية بشكل عام. وفي برنامج تمام النور لقناة البشيرة الذي عرض طيلة الأيام الماضية،
0: نعم،
1: كانت تنقل هناك مشاهد من عدة دول إسلامية، من أندونيسيا، من باكستان، من تونس، من كثير من الدول. فكل معظم الدول الإسلامية ما عدا الدول المتأثرة بالفكر الوهابي والتكفيري
0: صحيح
1: تحتفل بهذه المناسبة، لكن اليمن يقدم نموذجا استثنائيا.
0: صحيح.
1: نموذجا استثنائيا من حيث الزمان ومن حيث المكان.
0: الله.
1: اليمن يبدأ الاحتفال بالمولد النبوي من قبل الحلول المناسبة بشهر تقريبا، يعني تقريبا من 10 صفر أو من نصف شهر صفر إلى مناسبة المولد، وإلى ما بعد 12 من ربيع الأول.
0: صحيح.
1: هذا من حيث الزمان. من حيث المكان، الاحتفال بالمولد النبوي يكون هو مناسبة استثنائية يحتفل بها اليمنيون ويهتمون بها، حتى بصورة أكبر وأوسع وأعمق تأثيرا من تلك الاحتفالات التي يحتفلون فيها بأعيادهم الوطنية أو قضاياهم الشعبية. هذا له دلالة عميقة وعظيمة. في نفس الوقت أنه هذا الشعب كل مرة يثبت أنه كان جديرا بالثناء النبوي. عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
0: نعم.
1: الإيمان يمان، هنا في هذا الحديث ينسب الإيمان إلى اليمن، فكل بلد إسلامي ينتسب إلى الإيمان أو إلى الإسلام إلا اليمن فقد نسب إليها الإيمان. وللشعب اليمني حضوره الكبير في التاريخ النبوي، في تاريخ الأئمة، في تاريخ، ولذا فما يحدث اليوم هو ليس وليد اللحظة،
0: نعم،
1: وإنما هو تجديد لتاريخ عريق.
0: الله.
1: ويعني استمرار على مسيرة عظيمة زاخرة بالجهاد وبالعطاء وبالجهود المباركة في خدمة الإسلام، في خدمة الرسالة، في خدمة القضايا الإسلامية. وهذا الاحتفال العظيم والعريق يدل على عمق الإيمان. وإذا كان اليمن هو يمن الإيمان فأعلى تجليات الإيمان وأصدق تجليات هذا الإيمان هو هذا الاحتفال وهذا الإحياء للمولد النبوي الشريف. والاحتفال بهذه المناسبة له أثر عظيم في حياة الناس. قد يقول بعضهم لماذا لا ألاحظ الأثر، يعني يريد أن يخرج الناس من الاحتفال فيحدث الأثر مباشرة. لا، أثر تأثير الاحتفال بالمولد النبوي وتأثير مثلا إقامة الصلاة وتأثير إحياء فريضة الجهاد لا يظهر لحظة وإنما
0: تراكمي.
1: تراكم
0: صحيح.
1: ولهذا نجد اليمن نموذجا فريدا بين كل شعوب الأمة من حيث التزامه بالقيم والأخلاق والعفة و
0: نعم أستاذ علي سنأتي
1: التزامه بالتراحم والإخاء والمحبة.
0: ذكرت أستاذ علي ذكرت موضوعا
1: واهتمامه بقضايا الأمة من حيث موقفه الصريح والواضح والفاعل والمؤثر ضد أعضاء الأمة. كل هذا هو من بركات الإحياء للمولد النبوي.
0: نعم أستاذ علي دعني فقط وعذرا على المقاطعة أؤكد على ما ذكرته لنأتي إلى هذه النقطة التي تشير إليها لأنها نقطة مهمة جدا سنعطي لها مساحة من الوقت. إذن من أهم دلالات الدلالة النبوية كما أفهم من كلامك، أول دلالة هي تصديق وتأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اليمانين الإيمان يمان والحكمة يمانية. إذن هذا الحضور اليماني دلالاته هو تجلي من تجليات الصدق النبوي صحيح؟
1: نعم
0: نعم. حتى أن هناك يعني أن اليمنيين انتظروا كما ذكرت كتب التاريخ انتظروا رسول الله قبل في يثرب قبل 400 عام من مولده، حتى قال الملك اليماني تبع قبل مجيء الحبيب المصطفى يبلغهم سلامه لرسول الله شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم إلى آخر الأبيات. حيث هاجر اليمنيون إلى يثرب انتظارا لرسول الله، وهاجر اليهود إلى يثرب لكن بأجل المكر على الإسلام. النقطة التي ذكرتها أنه الاتباع والقدوة والسلوك يتجلى في اليمن. من هذا المنطلق أستاذ علي أريد أن أسألك لندخل إلى المحور الثاني، وهو أن السيد القائد أيضا حتى ذكر في كلمته أن الإحياء لرسول الله وتذكر رسول الله أيضا ينبغي أن يكون هناك تجديد عملي لحركته. ما هي نصائحك في هذا الإطار بالضبط حتى يكون اقتداء وتأسيا برسول الله عمليا في الواقع؟
1: لهذا النبي الذي جاهد الذي طلق الذي أوذي في سبيل هذا الدين.
0: نعم.
1: بذل كل غال ورخيص من أجل هذا الدين. فالناس يشعرون بالمحبة بالإعجاز بالتقدير لكل من يتعب من أجلهم لإنجابهم لإصلاحهم. فكيف إذا كان هذا المصلح وهذا المنقذ وهذا الداعي هو نبي مرسل ففضله عظيم جدا. من الفضل أن تعبر عن الإكرام والاعتزاز بأهل الفضل. الشيء الآخر هو ارتباط بالرسالة وبالقرآن وبالدين الإسلامي الحنيف. ارتباط محبة، ارتباط ولاء، ارتباط اتباع واستقامة وسلوك. هذا الإحياء عندما يحضر الناس بهذا الزخم وبهذا الفعل وبهذا ما ينبغي أن يستحضره الناس هو القيم النبوية
0: صحيح.
1: وأن نستحضر محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤون حياتنا.
0: نعم. وهو ليس يوما أو شهرا
1: يستحضره قدوة. نعم. في علاقته مع زوجته
0: صحيح.
1: والأب يستحضره قدوة في علاقته مع ولده، والأخ والقائد يستحضره قدوة في العلاقة مع أصحابه مع إخوانه مع رفاقه مع العاملين لديه. كل شخص من موقعه في كل موقع من مواقع الحياة نفتش عن النموذج النبوي، عن القدوة النبوية لنتمثلها ولنتقيد بالآداب والسلوك النبوي، لأن السلوك النبوي ليس كحكاية من أي عن حكاية عابرة عن أي شخصية تاريخية، لا، هو السلوك النبوي إذا تيكن به الإنسان فهو حج عليه. ما معنى حج عليه؟ أنه هذا الأدب، هذا الخلق، هذا النموذج يجب أن ألتزمه كمنهج للحياة. وهذا ما يريد السيد القائد والله عليه أن يعني يستثيره في وعي الناس، لأن السيد القائد في خطابه يركز على عدة أمور. أولا على أن يغرس محبة رسول الله، وهي مغروسة ولكنه يريد أن يعمقها بشكل أكبر. أن يغرس المحبة لرسول الله في قلوب اليمنيين والمسلمين بشكل عام، لأن المحبة مقدمة الاتباع، وقبل المحبة المعرفة. أن يعرفهم بملامح وعظمة هذا الرسول وبملامح مشروع الرسالة الشامل حتى يكون الناس على وعي بذلك. ولهذا من يتتبع خطابات السيد القائد في المولد النبوي فإنه يكتسب ثقافة عالية في معرفة النبي، وفي لأن الناس قد يقرؤون سيرة النبي في كتب التاريخ، لكن من يملك القدرة والرؤية المعرفية والبيانية على أن يسقط النموذج النبوي إلى أن يستحضر النموذج النبوي إلى واقعنا، هذا ما يفعله السيد القائد في خطاباته وفي كلماته ومحاضراته عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عن هذه المناسبة أو عن مناسبة الهجرة النبوية أو عن غزوة بدر أو عن أي مناسبة ترتبط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
0: صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسنتم أستاذ علي. إذن رسول الله كما ذكرتم ليس يوما ولا شهرا، بل هو مسيرة حياة، والاقتداء به في كل شؤون الحياة كما ذكرتم، الرجل مع زوجته، المدير مع موظفه، وهكذا لا يستثني أحدا من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي دعوة لنا جميعا أن نقتدي بحبيبنا وأسوتنا ونور أعيننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أستاذ علي، من نافلة القول وليس يصح في الأذهان كما يقال شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ما قولك للمبدعين لمن يقول أن ميلاد رسول الله بدعة وهم يحتفلون براقصة ومغنية في 20 أغسطس الماضي، في الخميس أو الأربعاء الماضي، عندما أقدمت السعودية على استجلاب راقصة في جدة على مقربة من مكة المكرمة، على مقربة يعني ما يقارب من 79 كيلومتر. تفضل.
1: الشيء الذي يبعث على العجب وعلى الاشتياء في آن واحد أنه يفترض بالسعوديين وبسكان مكة والمدينة وتلك الأماكن المقدسة أن يكونوا هم أكثر الناس ارتباطا برسول الله، المفترض.
0: صحيح.
1: أكثر الناس ارتباطا برسول الله وتعظيما له. لماذا؟ لأنه كل بقعة في ذلك المكان أو تذكرهم به، هنا عاش، هنا جاهد، هنا اجتمع، هنا حج، هنا صلى، هنا عاش. فكل الأماكن المفترض أنها تبقى تربطهم برسول الله. ولهذا عندما تجد فتاوى مشايخهم السابقين التي تبكي بهدم القبة النبوية، التي ترى تصدر فتاوى لنقل أمر النبي صلى الله عليه وسلم،
0: حتى قيل أستاذ علي يعني تقريبا المولى، نعم المولى مجد الدين تقريبا ذكر أنهم حاولوا حتى هدمها لولا أن الله لم يوفقهم وسقط بعضا منهم.
1: عندما يقولوا بهذه العداء بهذه النزعة العدائية، عندما يسعون إلى أن يعطلوا أبعاد ومفاهيم الحق النبوي والذي من أسسه ومن أهم مبادئه إعلان البراءة، عندما يسعوا إلى أن يضاربوا الناس إلى أن يكرهوا الصلاة ويكرهوا الحج ويكرهوا ويشوهوا كل تعاليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فتبلغهم بدعية الاحتفال حيال يعني مثل ما تقول آخر المساوئ، آخر المساوئ وليس أوله. هذا التنفير وهذا التحريم والتجريم للمولد النبوي الشريف غرضه هو أنهم يدعون أنهم ولاة الحرمين وأنهم من يمثلوا الإسلام، فعندما الناس يعودون إلى الرسول ويستحضرون الرسول ويمشون سيرته ويحيون مبادئه فهم يفضحون كذبهم ونفاقهم، ولا يريدون للصورة الناصعة يعني الرادية الصافية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومنهجيته وسلوكه أن تظهر للناس، لأن هذا يفضحهم ويكشف مدى حقدهم وبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وإلا فالتقديس للزمان هو سنة إلهية وسنة من سنن الحياة، فالأيام التي يظهر فيها أمر الله أو الأيام التي تنتصر فيها إرادة الشعوب يتم الاحتفاء بها بالمعنى الإنساني أو الإسلامي. فإذا كان الاحتفاء أو الإحياء والاهتمام بليلة القدر وبليالي القدر هو باعتبار الحدث الذي حدث فيها وهو نزول القرآن الكريم في هذه الليلة، فكيف لا نحتفي باليوم الذي ولد فيه من الذي أنزل عليه هذا القرآن؟ فالمسألة واضحة ولا تحتاج إلى سرد أدلة، أو بل يكون أحيانا من المجارة لهم السخرية أن نسرد الاستدلال والارتجال.
0: صحيح.
1: خلاصة القول، هذا شأننا وهذه محطتنا، ومن حقنا كبشر وكمسلمين أن نعبر عن محبتنا لرسول الله بالطريقة التي نختارها ونرتضيها.
0: نعم، أحسنت أستاذ علي. ختاما فيما ذكره السيد القائد يحفظه الله، ذكر أكثر من مضمون ومحور في كلمته، لكن من باب الإضاءة فقط على نقطة ما يتعلق بالنظام السعودي واعتدائه على الشعب اليمني، حيث يذكر السيد القائد بقول النظام السعودي المعتدي العميل للصهيونية يتحمل كامل المسؤولية لكل ما يترتب على استهدافه لشعبنا، ويضيف أيضا ما يقوم به النظام السعودي ضد شعبنا يدل على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم. نلاحظ أن السيد القائد ربما خلال هذه السنوات الماضية القليلة الفائتة لم يكن يتطرق لنظام آل سعود. أولا، ما أهمية ذكر كلام السيد القائد في حول المواجهة ضد بني سعود، وما أهم ما يجب أن نستشفه نحن كإعلاميين وكجبهة إعلامية ومواطنين ومجاهدين في ضرورة التحرك، لأنه يقول ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم. ما هي الوسائل التي يمكن من خلالها أن نجسد ونطبق هذا القول؟ تفضل.
1: السيد القائد عندما قبل هذه النقطة، قبل أن يصل إلى هذه النقطة، كان يتحدث عن الجهاد النبوي.
0: نعم.
1: وعن الشجاعة النبوية وأنها شجاعة الحق وشجاعة النبي، وركز على أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، ركز على هذه النقطة وذكر أن الشجاعة هي ليست من شجاعة السباع وليست من شجاعة، وإنما هي شجاعة الإيمان وشجاعة الحق وشجاعة المبادئ. عندما النبي عندما يسرد شخص يعني يبرز الملامح أو الملامح البارزة في شخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله ويؤكد عليها، ثم يصل إلى أن يخاطب الشعب بقضيتهم الخاصة، ففي هذا إشارة أن جهادكم هذا ودفاعكم هذا لهذا العدو الذي يلتحف عباءة الإسلام هو امتداد لجهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أنتم ممن تجسدون الشدة وعلى الكفار هذا النظام السعودي، إلى جانب أنه اعتدى وظلم وبغى وبغى على الشعب اليمني، فهو عميل للصهيونية، ونحن في معركة كبيرة جدا يعني مع العدو الإسرائيلي، مع العدو الأمريكي، مع العدو السعودي. فما كان الهدوء في المرحلة الماضية يعني أننا تركنا الوكلاء والعملاء وتوجهنا إلى الرأس. فالآن نعود لنضرب العملاء حتى لا يبقى عملاء الصهيونية في المنطقة أو في البلد، حتى لا يبقى للسعودية أو للصهيونية يد ممتدة إلى شعبنا إلا ويتم كسرها وبدرها إن شاء الله
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. وأظن أيضا هناك يعني حتى أن السيد القائد استدل في معرض كلامه بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، كما ذكرت فهو امتداد لجهاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معتدى علينا. وأيضا كما قال تقريبا الشاعر البردوني: جاءوا لقتلي، في معنى كلامه هل أهدي لهم رياحين؟ هؤلاء هم يدافعون عن الصهيونية وهم عملاء للأسف الشديد لأجندة أمريكا وإسرائيل. شكرا لك أستاذ علي، أتحفتنا في هذا الحضور المسائي الذي هو حضور محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت ضيفا عزيزا معنا، حفظكم الرحمن وعافاكم.
1: شكرا لكم ونشكركم على هذه الاستضافة. السلام عليكم.
0: في أمان الله.

أهلا بك يا رسول الله، وحي هلا بك إلى هذه الديار اليمانية التي تحبك، والذي قلت عنها الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. يا سيدي يا رسول الله، فوق فمي شكوى وفي خافق الأنباء تعتلج، وأنت رحمة رب العالمين بها تغمد الله من في دينه ولج. هل يرتجى الخير إلا من لديك؟ وهل إلا على يدك الأزمات تنفرج؟ وقد أتيتك في قوم تطير بهم أشواقهم، عانقوا ذكراك وابتهجوا، وفي رحابك مثل الوحي نزلوا، وهم بحبك للعلياء قد عرجوا. قوم بهم في زمان الارتداد أتى رب السماوات ما ارتدوا ولا اختلجوا. يقودنا منك سبط سيد علم، فحبله بك موصول ومندمج، وهو امتدادك في هذا الزمان كما نحن امتداد من الأنصار قد وشجوا.

إذن أيها اليمنيون الأعزاء، مستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، في هذه الليلة المحمدية اليمن رسم لوحة عظيمة من المحبة والاقتداء والانتماء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لا يخاف اليمانيون لومة لائم، فرغم الأبواق المأجورة التي استؤجرت للأسف الشديد والتي أرادت تشويه اليمن، لكنهم اختاروا خصما محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشا لرسول الله أن يهزم. لا صوت يعلو فوق صوت النبوة، ولا صوت يعلو فوق صوت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يحضر رسول الله، وهنا تعج اليمن من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بالصلاة على النبي وآله. فعطروا أماكنكم بالصلاة على حبيب الله، اللهم صلي وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليمت الباغضون، موتوا بغيظكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحد اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

نعم أعزائنا المستمعين مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، أيضا في لحظة تاريخية استثنائية تجلت فيها أسمى صور الوفاء، رسم هذا الشعب اليماني لوحة إيمانية وإنسانية غير مسبوقة حين تداعت الملايين إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وأكثر من 20 ساحة كبرى في مختلف المحافظات ليحيوا ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا المشهد المهيب ظاهرة شعبية وسياسية وإيمانية تحمل في طياتها دلالات عميقة ورسائل بالغة الأهمية تفصح عن روح الأمة وحيويتها. إن هذا التواجد المليوني المكثف الذي غصت به الساحات من ساعات الصباح الأولى يعبر عن عمق ارتباط اليمنيين بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو ارتباط يمثل امتدادا تاريخيا لموقف الأوس والخزرج الذين آووا ونصروا في صدر الإسلام. ومن خلال هذا التداعي الفطري أثبت الشعب اليماني أن الهوية الإيمانية هي الركيزة الصلبة التي تستند إليها إرادته، وأن التأسي بالسيرة النبوية والنهج المستمر لحياته وصموده في وجه التحديات.

تكلم، فلينظر العالم جميعه إلى هذا الزخم المليوني، إلى هذه الحشود المتلاطمة، إلى هذه السيول البشرية، إلى هذه الملايين التي يجمعها جميعا حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الانتماء لرسول الله، الاقتداء بحبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن تاه التائهون وإن ذهب الماجنون ويمموا بوجوههم نحو الراقصات والماجنات، فلقد يمم هذا الشعب اليماني وجهه نحو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: صلوات. قد جاءنا النور المبين. مرحبا بك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. هذه كلمات ينطقها اليمانيون بكل لهفة، بكل شوق، بكل عشق، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. هذا كلام الله. مستمعين الأعزاء، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق، يقول الله عن المؤمنين لتؤمنوا بالله، ويفترض بكل من يستمع إلى الرسالة ويسمع كلام الله أن يسمع هذه الكلمات القرآنية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم، اليمانيون يعظمون رسول الله، الصلاة على رسول الله وآله تعظيمه، توقيره، الاحتفال بهذا التعظيم. نحن لسنا ممن يدنو بوجهه ورأسه ويحني برأسه للراقصات كما في الحفل السعودي في 20 أغسطس، في الخميس أو الأربعاء الماضي، عندما أحد السعوديين أهدى المغنية والراقصة ساعة من ألماس ورمى بها كتعبير من المحبة. لا، نحن لسنا ممن يعشق نوادي الرقص والملاهي، نحن لسنا ممن يعبد نفسه للماجنات، ولسنا ممن يخضع لأمريكا وإسرائيل، ولسنا ممن يرضى بأن يذبح الأطفال في غزة وغيرها من بلاد الإسلام ونسكت. نحن عظمنا رسول الله، وقرناه، أحببناه، عشقناه، آمنا به، وعلى ذلك سنبقى بإذن الله ما حيينا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يشهد بها الإنسان في حياته وفي آخر رمق من حياته. نعم، هذه المحبة لرسول الله، وهذا هو التعظيم لرسول الله. ولذلك الذي يجمع الأمة اليوم ويوحدها اليوم هو رسول الله. ولذلك هؤلاء الذين يسخرون قنوات الإعلام الضلال، القنوات التي تسخر هذه القنوات وتجند نفسها لأجل الصد عن المولد، نقول لهم: خسرتم، أخطأتم الطريق. كان بإمكانكم أن تهزمونا لو اخترتم خصما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما اخترتم خصمكم هو رسول الله محمد فقد خسرتم وخبتم. لا صوت يعلو فوق صوت الرسول صلى الله عليه وآله، وفي اليمن لا صوت يعلو فوق صوت محمد. هنا الصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحناجر يمنية: لبيك يا رسول الله.
1: فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له، ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص. فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون، امتداداً لمسيرة الرسل من قبله.

الزمن المعروف منكر والمنكر معروف. ها أنا يا سيدي يا رسول الله من بلد الأنصار، موطن الإيمان والحكمة، يمن الفاتحين، أبعث إليك هذه الرسالة. إنا نعاني من جاهلية هي أشد وأمر من الجاهلية الأولى، جاهلية التعري والفساد والانحراف، وما نحن عليه اليوم من ظلم وتخبط وضلال ما هو إلا بتقصيرنا وتفريطنا وتخلينا عن مصدر عزتنا القرآن الكريم. وقد قلت يا سيدي يا رسول الله شاكيا لربك، يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.

0: رسول الله أسوتنا،
1: حب رسول الله في قلوبنا،
2: رسول الله معلمنا،
3: رسول الله قدوتنا.
4: نعم هو رسول الله، رسول رحمة للعالمين.

الله، ما أجمل وأعذب وأحلى القصائد والمدائح والكلمات التي تعبر عن مدح رسول الله. استمعتم واستمعنا مستمعينا الكرام لكلمات الطفلة والأطفال والشيوخ والنساء والرجال اليمنيين وهم يعبرون عن حبهم لرسول الله. وتلك الطفلة التي تقول: نشكو إليك يا رسول الله. صحيح يا رسولنا ويا حبيبنا، نشكو إليك جاهليتنا اليوم، الجاهلية التي ظلمتنا وحاصرتنا وقتلتنا. يا رسولنا وحبيبنا، نشكو إليك أن هذه الجاهلية نظرت وتفرجت على أطفال غزة، وآلة القتل الصهيونية تطحن عظام الأطفال. يا رسول الله، نشكو إليك أمتنا يا رسول الله، هذه الأمة التي هي بعيدة عن نهجك، وهي تنظر إلى غزة وفيها أكثر من 250,000 شهيد وجريح. يا رسول الله، نشكو إليك هذه الجاهلية الجهلاء. وقد قلت أنت يا حبيبنا وسيدنا رسول الله: بعثت بين جاهليتين أخراهما أشد من أولاهما. هذه الجاهلية هي جاهلية أمقت وأظلم وأبعد أيضا من الجاهلية الأولى، بعد وشقاء وبؤس. ولذلك نحن اليمانيون تمسكنا بك، أحببناك وعشقناك. خبر عاجل أيها المستمعون الكرام، وشر البلية ما يضحك. أنا الآن أطالع بعض الأخبار وأنظر إلى صفحة رسمية اسمها أخبار السعودية، فيها أكثر من 1,000,000 متابع. تخيل ما هذا الخبر يا عادل، يكتبون: اليوم العالمي للكلاب، قبحكم الله، أخزاكم الله، بئسا وسحقا لكم. يحتفلون ويتكلمون عن كل شيء إلا عن رسول الله، اليوم العالمي للكلاب. لكن رسول الله ما بدعة، اليمن يحتفل بالمولد النبوي، السعودية الإعلام الرسمي حقهم يقول يحيي هذا اليوم يوم الكلاب، الكلاب تنبح والقافلة تسير.

مستمرون معكم أيها الأحباب أحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفترة المسائية المحمدية عبر إذاعة أفاق، إذاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، على الترددين 98.7 و98.5. عبروا عن حبكم لرسول الله وانتمائكم واقتدائكم بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المستمعون الكرام جميعا، في هذه الفترة المباشرة يمكنكم الاتصال مباشرة على الهواء على الرقم 7228888. إذن يمكنكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية على الرقم 7228888. نقرأ تعليقاتكم ورسائلكم ومديحكم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الاقتداء به، في التحشيد، في مواجهة هذا العدو المتغطرس، العدو السعودي قرن الشيطان، مملكة الشيطان العميلة للكيان المؤقت، الكيان الإسرائيلي وأمريكا، رأس الشر ورأس الفتنة في هذا العالم العربي والإسلامي.

رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم.

مستمرون معكم في هذه الفترة المسائية المحمدية المباشرة مستمعي الكرام مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق، ونستقبل اتصالاتكم ورسائلكم في هذه الفترة. وهنا رسالة يقول فيها: يا شعب متحزن بذكرى المولد، حزام ناسف ينسف اليهود وابناها، الجيش يحشد والقبائل تحشد، ذكرى عظيمة بانقيم احياها، بانحتفل يا سيدي ونجدد عهد الولا لك شعبنا تولاها، لبيك ثم لبيك، والله يشهد من شعب في كل المدن وقراها هبوا على الساحات، ما تتردد لو تجتمع كل الطغاة تقواها، شعبي تباها واحتفى بمحمد صلوات الله عليه وآله، دعس حصار سعود وتحداها بإذن الله أن هذا الشعب المظلوم المحاصر سينتصر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا كلمات طارق عامر الأسلمي، لك التحايا يا طارق وصح الله لسانك، والتحية لكل المستمعين يا أحباب رسول الله.

0: ومعنا أيضا اتصال. يا مرحبا، حياكم الله. وعليكم من الله أفضل السلام ومساء محمدي مبارك. يا مرحبا بك. اهلا بك، والمعذره، اسمك الكريم اخي، تفضل. يا مرحبا، وحي الله اهل عمران واهل اليمن كافه، تفضل مشاركتك في مدح رسول الله ومحبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. صلوات الله عليه واله. الحمد لله.
1: خرجنا بالساحات واحتشدنا حتى امتلأت الساحات المخصصة، وحتى خرج وبقية الحشود كانت في الشوارع المهيبة. هذا خروج مليوني ليس له مثيل. لقد خرجنا نبتهج ونفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف لنا وشرف لليمنيين بين العالم الإسلامي كاتبة، والعالم قد شاهد ذلك والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله السنة القادمة تكون أعظم وأعظم من هذا، حتى لا نلقى يعني ساحة يحتشد الناس فيها
0: بإذن الله، والنصر القادم بإذن الله سبحانه وتعالى
1: إن شاء الله. أما المنافقين والمرتزقة ومن يقولون النافقة يموتوا بغيبهم، ليش معهم شيء؟ يعني لقد كارناهم، لقد أغضناهم، لقد جعلناهم يموتون كمدا بذلك الخروج. حتى أمس المشرف الذي أبهر العالم ولله الحمد لله.
0: صحيح، ويكفينا فخرنا أننا تعلقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره والله مأيده سبحانه وتعالى. أما الذين يتعلقون بأمريكا وإسرائيل وترامب وغيره والمنافقين، والله إن دابرهم مقطوع وإن المهزومين ومبذولين بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى، شكرا جزيلا لك. في أمان الله.

0: صلى عليك رب الوجود. يا مرحبا يا رسول الله. ومعنا اتصال نقول اهلا مرحبا. وعليكم من الله افضله واجزله. مساء محمدي مبارك. يا مرحبا بك. مساء محمدي مبارك بالعزه والكرامه والمحبه لرسول الله.
1: والله انا خلق هذا الرسول بهذا الاحتفال بهذا القوه بهذا العيش. اقول لك يا اخي
0: من اي محافظه تتصل اخي؟ تفضل حياك الله.
1: من محافظة المحويت.
0: يا مرحبا بك وباهل المحويت الاعزاء وبكل اليمن قاطبه محبي رسول الله.
1: علينا في عد كوكب انا من بيت قيل من الضلع.
0: يا مرحبا. رسالتك في هذه الليله المحمديه المباركه. اتفضل. الهواء لك. عالي. صح الله لسانك وعافاك.
1: صح
0: في امان الله.

زلنا معكم مستمعي الكرام نستقبل رسائل واتصالات محبي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة يقول فيها: رجل عظيم لم تلد النساء مثيلا له، حريص علينا، أرسله الله رحمن العالمين صلوات الله على وآله. السجين ضيف الله خميس، فك الله أسرك وبارك الله أيامك بالخير وكل محبي رسول الله.

وهذه رسالة من محب لرسول الله يقول فيها لبيك ثم لبيك، لبيك لبيك يا رسول الله، ويقول أطلب برعة إيقاع سريع. يا منعاه إن شاء الله تسمعها بشر. أبو زيد من جبهة الساحل الغربي، لك ولكل الأعزاء المستمعين الكرام والمجاهدين الأباء التحايا والإكرام، يطلب برعة إيقاع سريع. هذا أحد المستمعين الكرام.

وهذه رسالة يقول فيها: مساء الخير، نحن نحتفل بميلاد سيد البشرية الرحمة المهداة وآل سلول وإعلامهم وعلمائهم يحتفلون بيوم الكلاب، وقرأت لكم عدد منشور قبل ساعتين يقولون اليوم العالمي للكلاب، هذا اليوم يصادف عندهم اليوم العالمي للكلاب، وعلمائهم يحتفلون بيوم الكلاب، لهم الكلاب تأكلهم. لله درك أبو صقر الحشيشي، لك التحية أبو صقر ولكل الأعزاء المستمعين.

وهذه رسالة أيضا أخرى يقول فيها: قال الطواغيت عصري حفلنا بدعة وهم غنى ورقص سنة وعيدهم، فإن كان حفلي به بدعة ومبتدع فليشهد الله أني مبتدع لكم. ضيف الله عبد الله خميس، لك التحايا يا ضيف الله.

وهنا رسالة يقول فيها: يا أخي الكيان الصهيوني والكيان السعودي زرعتهم بريطانيا وسط الأمة العربية، معك إبراهيم المؤيد من خولان بهران، لك التحايا يا إبراهيم ولكل الأعزاء محبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذه رسالة يقول فيها: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، والمنافقين يحرقوا في ألف داء وداهية. أبو فيصل، لك التحايا يا أبا فيصل.

هذه رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إذاعة آفاق، لقد أثبت شعبنا العظيم بتمسكه بالقرآن الكريم وحبه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج المليوني بالاحتفال بمولد أشرف من خلقه الله وأرسله رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخطاب سيدي وتاج رأسي السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله كان خطاب ديني للأمة جمعا. هل من مستجيب لهذه الكلمات أم على قلوبنا أقفالها؟ فليخسأ الموالون لليهود والصهاينة وأحدثهم من العربان. أخوكم هاني نجيب زيد من محافظة إب، لك التحايا ولكل المستمعين الكرام.

نعم مستمعين الكرام، لازلنا معكم في هذه الفترة المسائية التي نخصصها للحديث عن دلالات هذا الحضور اليماني الغير مسبوق، واستمعنا في لرسائلكم واتصالاتكم في هذه الفترة المسائية. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين وذكره شفاء ودواء، وذكره رحمة وحسنة وفيض من المحبة والسعادة الذي ينزل على كل من يصلي على رسول الله، حتى روي في الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها 10 صلوات ومحى عنه 10 سيئات وأثبت له 10 حسنات واستبق الملكان الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام. وفي الأثر أنه تبلغ رسول الله الصلاة ويرد علينا في الصلاة ما أكرم رسول الله وأجود النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك مني يا رسول الله ومن هذا الشعب اليماني ومن كل مؤمن محب ومؤمنة الصلاة والسلام يا رسول الله عليك أبد الدهر، ما بقينا وما بقي الدهر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عدد السحب والأمطار وعدد الحصى والرمال، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة العاشقين المحبين المقتدين المتأسين بإذن الله بك يا رسول الله وعلى خطاك حتى نلقى الله سبحانه وتعالى.

إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

لبيك يا رسول الله، لبيك يا محمد، عرفت الهوى لما تعشقت أحمدا، ورق له قلبي وقد صار جلمدا، أطالعه في بارق الغيث والنمى، وفي النهر والمجرى وفي الزهر والندى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، كلما أشرقت الشمس وكلما أذن في المحاريب. الصلاة عليك يا رسول الله صباحا ومساء وفي كل حين. مستمعينا الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الليلة المباركة المحمدية من على أثير إذاعة آفاق، نختم هذه الفترة وصيتي لنفسي وللمستمعين جميعا، نقتدي برسول الله، وأن يكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر في تعاملاتنا، حاضر في بيوتنا، حاضر في أماكننا، في أعمالنا، في كل شيء، أن يحضر اللين والرحمة في البيت، في التعامل مع الأولاد، في التعامل مع الزوجة، في الإنسان في عمله، في جهاده، في إنفاقه، أن يكون لنا من رسول الله أسوة، وأن يكون حظنا من رسول الله الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا الشهر شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخصص الإنسان من وقته دقائق معينة، يقرأ على بيته من السيرة الصحيحة الصادقة، ليست السيرة التي فيها كذب على رسول الله من هؤلاء الذين يبدعون الاحتفال برسول الله. هناك السيرة للدكتور المرتضى المحطوري، هناك السيرة لمحمد بدر الدين الحسني، هناك أكثر من سيرة صافية نقية. نقرأ أيضا صور الفتح، صورة محمد، صورة طه، وغيرها من الصور التي تتحدث عن رسول الله وعن جهاد رسول الله، ونحاول أن نكون وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامنا وفي سلوكنا وفي أعمالنا، حتى نكون من أحباب رسول الله ومن المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جعلني الله وإياكم من المتأسين برسول الله يا أحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولتكثروا دائما من الصلاة على رسول الله وآله، حيث يقول الله عز وجل عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يصلي على النبي وملائكته الكرام، فكيف لا نصلي على رسول الله؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلى هنا وإياكم وصلنا مستمعينا الكرام في ختام هذه الفترة المسائية المحمدية. كنت معكم أنا عبد الحليم يحيى إدريس، ومن الإخراج المباشر العزيز المبدع عادل أشول، في أمان الله.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا،

0: يمانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

0: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجانب السياسي كان الأعمق والأبعد، فقد راسل الدول المحيطة والبعيدة وعرف عن أحوالها الكثير، ورغب الكثير منهم للدخول في الإسلام، وزرع هيبة الإسلام والمسلمين في صدور من لم يؤمنوا، وثبط هممهم عن الاعتداء على دولة الإسلام أو حتى التفكير في ذلك، وعلم أمته كيف يضربون عدوهم اقتصاديا وعسكريا ومعنويا، وعلمهم أن الصمت والتكاسل والحياد خاصة مع اليهود والنصارى من أكبر الأخطار ومن الأسباب الرئيسية للهزيمة، وحذرهم من اتباع اليهود والنصارى والتشبه بهم، وعلمهم الحزم في التعامل معهم.
1: صلوات يمانية،
2: صلوات يمانية،
3: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحبا يا ختام المرسلين.
0: عدنا إليكم سمير الكريم في هذه الحلقة المتميزة بتميز ضيفها. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد إبراهيم القاضي. أهلا وسهلا بك يا أستاذ إبراهيم، وحياك الله في إذاعة آفاق.
4: الله يحييك ويبقيك يا أستاذ زكريا، ما عبيش دعاية أستاذ، يعني احنا أخو بلو أخو ما شو ما يكلف. الله ينور قلبك، كيف أنت؟
0: هذا الله يسمعنا خير. لا والله يا أستاذ إبراهيم تسهل، أستاذ وأفضل وأكبر من أستاذ، الله يبارك فيك.
4: الله ينور قلبك ويجعلنا مقبولين عند رحم الله.
0: يا الله يا الله، وشهرك مبارك إن شاء الله، ومولد مبارك،
4: كل عام وانتم بخير، بدو عيد
0: يمان.
4: اي والله من عايدين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله طيبين الطاهرين،
0: وجعلناها في هذا المولد إن شاء الله من المخلصين له ومن المقبولين له إن شاء الله.
4: يا الله يا الله،
0: وشهري قاع شهر انتصارات عظيمة بحق محمد،
4: والشهر هذا بيجي مبروك، الله يوفقنا ويتقبل مننا يا الله.
0: صح، هذا ربيع ورمضان،
4: أيوه.
0: بتصير أشهر عظيم
4: كذا، الشعب بيريع لهذا الأشهر مراع، يعني بتحتز فيهن انتصارات عظيم، وسبحان الله عظيم،
0: القلوب بيجي
4: على الموزم، أي بيجي القلوب حالية مرتاحة،
0: الحمد لله رب العالمين. الله يوفقنا. أستاذ إبراهيم، بداية هذا الحلقة عندكم ما عاد سمعون،
4: ما هو
0: ما اشتيت
4: صلوات الله على رسول الله وعلى آله،
0: افعل ما اشتهي. المايك لك، بيقولوا الضيف حكم المضيف، هذا ماشي، المضيف حكم الضيف، افعل ما اشتهي.
4: صلوات الله على رسول الله،
0: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ إبراهيم،
1: وإياكم
0: رحم الله والديكم
1: ووالديكم،
0: وربي يسمعكم إن شاء الله كل خير
1: يا الله وتقبل منه.
0: عادة الشعب اليمني قلنا بيتفرد بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صح على المسلمين كلهم بيحتفلوا، لكن الشعب اليمني لحاله
1: احنا ثاني مش مجامل والله، يعني بنجي بشوف هذا النعمة، هذا النعمة الوحيدة الذي عاد

0: المناسبات، هذا يجي يرن يفعل هذا، هذا ينشد، هذا يجهز هاجس كلمات، هذا يلحن، هذا يسير، يعني كل حاجة
1: وكلهم في حب رسول الله.
0: كل واحد بيتسابق الله يفعل أي شيء، أي ينال أجر بسيط ولو بسيطة، يعني ولو ما هو شيء أمام رسول الله. الأستاذ إبراهيم القاضي، ما قدمت في هذا المولد في أو في هذا
1: والله السنة. أنا عدت مشاركات مع عدت فرق، أما بالنسبة للأعمال الفردية ما بش أصدق، بس معنا مشاركة في فعاليات،
0: يعني ما بتمر إذا لو أنت بتشارك فيها، يعني مشو ضروري مثلا مشاركة يعني أداء فردي يعني أو عمل خاص أو شيء، أهم حاجة واحد قد بيفعل عمل
1: حيال فعاليات،
0: ما تمر شال المناسبة وما قد أحد فعل شيء.
1: الله كذلك حيال الفعاليات
0: هذا أكيد من الأعمال، هذا
1: يعتبر لو ما دينشد نشيد حي وينشدوا الناس كلهم معك ويشلوا معك، هذا الأجر، أنا هو الأجر هذه بثبت
0: الله
1: والله يتقبل مننا وحشرنا في زمرة محمد وآله.
0: يا الله اللهم صل على سيدنا.
1: إحنا مقصرين والله، إحنا مقصرين، لكن نقول الله يتقبل مننا.
0: الله يتقبل، ما بنفعل حاجة.
1: الله
0: ما فعل الرسول الله ولا شيء ولا.
1: كيف كان بيتعبوا وكيف كان يشقوا شغل ليل ونهار وقتله. ما جسدين.
0: ها قدامك ها كم من طول وعرض.
1: يو.
0: الكافر اليهودي ها.
1: كيف فعلوا بهولك عمر بن ود وهولك كيف كان يفعلوا بهم.
0: ها بين أقول لهم بين أقول كان هذا كان عدو. صح مقحقح وراس ها عمرو بن وطول وعرض وتقدر هذا ها ما دحين جانا عدو هذا السربوت هذا السعودي ما حد داري سلطوح ما حد داري كيف حد يفعل حتى الشعب اليمني
1: حتى لو ما تقاتل بخسه لو ما تقاتل بخسه في حقك يا اخي والله ما يقلب
0: هناك دي بلوى على اليمنيين احتى العدو حقنا يا شباب الله يوفقنا وكتب الاجر
1: الله يتقبل من النووي
0: ثم مشون هو يعني بن نحن بنستهين بالعدو ولا ايش العدو هو خبيث يعني وسخ يعني
1: بيستهين احنا بنكتر يا استاذ احنا بيقاتلنا باسم التي
0: الله
1: بيقاتلنا باسم الاسلام
0: الله
1: هذا هو الباطل ولا طبيعي لو بيقاتلك كافر وذاك لو ما واجهنا امريكا واسرائيل افتخرنا ورفعنا رؤوسنا الحمد لله شكرا انا عدو وانا اصبح بيقاتل
0: الراس
1: براس
0: الراس
1: دحين شو على لو ما يجي يقاتلك من دمك ولحمك
0: هي هذا هي خنزرتها اليهود الملاعين يرجموا هكذا اخوك يلا هجوم ماشي يا اليهودي تيرا
1: لا وسط وإذا هدوه لا وسط ورجع هنب دهن حانبي في الساحل الغربي ويمارب
0: عبد الله يقول شو بس يكنسوا بس هكذا قد والله المنافق
1: من مرة أيوه
0: وما يتوقع الله ما يتولهم منكم فإنهم منهم بعد المنافق في الدنيا تحت اليهودي وفي الآخر والكل تحت اليهودي في الدرك أسفل اليهودي فوق
1: بإذن الله بإذن الله يكون هذا الشهر شهر انتصار
0: إن شاء الله بحوله وقوته
1: بجينا بهذا الشهر انتصار
0: أستاذ إبراهيم عاد سمعنا
1: ما رسيته على دول على دول
0: شيء قصيدة ولد الهدى كاملة
1: أو
0: أنت قلت ما نشيء
1: سعادة بيقول سمع سورة البقر كاملة
0: سعادة كلا دي كاقدوا بعي غرقوا قالوا يلا شرف 70 مرة ياسين شرف ياسين 70 مرة لجي ربي ده واحد صح قال الغرق هون ما مكملوا نصلوا ولا قد طفعوا
1: وهنا يا سيدي نسمعكم ولد الهدى بس يعني ابيات قصيره ها
0: لا طبيعي ولا لا انت شي مشرب صنعاني ولا شيء ولا صوفي يا اخي انا بين اموت فل
1: صوفي
0: هذاك حق حضره موت حق هذا انت ما اشتيت نوع لنا المايك عندك السلام عليكم طبعا نسينا لحظه قبل ما تبدا مصاحبه بالاخ عادل القاضي يعني
1: هذا غير
0: شيء
1: الاكبر
0: مرحبا يا عم عادل حياك ربي ومن شدوا
1: ماشي غير
0: لا
1: ها
0: لا
1: رافق قال من شدوا هو طبعا
0: صلى الله على الطاهر وعلى اله
1: اللهم صل على محمد وعلى اله الطاهرين ولد

0: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجانب العسكري القائد الفريد الذي يعرف كيف يقضي على الأخطار ويحط منها قبل وقوعها، وعرف من أين تأتي ولا ينتظر أن يتكاسل أو يصمت إلى أن يدهم الأمة الخضر. كان يحلل ويراقب تصرفات العدو من الخارج والداخل كمراقبته للقافلة التي كان يقودها أبو سفيان، وكيف يفوت عليهم فرص ضرب الأمة، وكيف يجنب مدن المسلمين الحرب وينقلها إلى مدن العدو. وفي غزوة تبوك مثال شاهد على ذلك، كما أنه علمهم الشجاعة والإقدام والتوكل على الله في مواجهة العدو، وكيف يجب أن يكونوا حتى يستحقوا التأييد الإلهي، وكيف يجب أن تكون نفسية المؤمن عند الشدائد، وكيف يتصرف وكيف يهزم عدوه نفسيا ولا يتأثر هو بإرجاف العدو ومكره. وعلمهم أيضا الثبات والصدق عند اللقاء، كان أول من يلبس لامة الحرب ويتقدم الجند ويتفقد أحوالهم ويدور عليهم معلما ومشجعا ويبث فيهم روح الإقدام والثبات. فقد قال الإمام علي عليه السلام: كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ إبراهيم ورحمة الله والديكم، أسمعكم ربي كل خير. طبعا به مشرب مميز عند الأستاذ إبراهيم القاضي، أو قصيدة قريبة إلى قلبك. سألني
1: أنا، ها قصك أسألك أنت ولا أنا؟
0: أنت
1: كم يا قصائد في حب رسول الله؟ يعني
0: لا
1: ما نقدرش ما في رسول الله.
0: بتصير عرس ما بعجبك الله، هذا القصد تديها نهاية
1: ما دراك أنت
0: بين أحس قلب الأخ أيوه قلب الأم قلب الأخ
1: قلب العالي هذا الله يبارك فيك. بس ما هي قصيدة، ما تقول ما هي. يلا بحسن الخاتمة.
0: يلا.

0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات جاءنا النور المبين.
2: صلوات يمانية.
3: صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ختاما مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ إبراهيم القاضي. ألف شكر يا أستاذ إبراهيم، نورتنا وشرفتنا وشرفت إذاعة آفاق وشنفت أسماعنا وأثلجت صدورنا.
4: مشكورين، ألف شكر على تواصلكم معنا واستقبالكم لنا.
0: الله يبارك فيك
4: وصبركم على يعني.
0: الله المستعان. الله يذاك. الله المستعان. بارك الله فيكم. الله يجعل حنجرتك هذا دائما تلهج بذكر الله وذكر رسوله.
4: الله يبارك فيك يا استاذ ويزيد.
0: وايضا تحيه موصوله للاخ عادل، يعني عما قال المرافق. الله يبارك فيكم جميعا. اذا نلتقيكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صلوات يمانيه. تحياتي وأشواقي لكم. إعدادا وتقديما زكريا الشرعي، كما هي تحية موصولة من الأستاذ المخرج محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الأستاذ إبراهيم القاضي.

0: النور المبين.
1: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
0: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
1: إخراج محمد علي هبة. على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أنها كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: أرجه، أرجه، أرجه فعل أمر من مادة الإرجاء وهو التأخير، وقد وردت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم. المورد الأول في الآية 111 من سورة الأعراف، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. والمورد الثاني في الآية 36 من سورة الشعراء، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. والمعنى: أخرهما ولا تقتلهما حتى يظهر للناس بزعمهم كذبهما فلا يتبع قولهما أحد. وفي سياق الآيات يتبين أن فرعون استشار كبار قومه، وهم الملأ المحيطون به من الوزراء وكبار المستشارين في أمر موسى عليه السلام، بعد أن أنكر المعجزة الواضحة مدعيا أنها سحر، فأشار عليه الملأ ألا يقتل موسى وأخاه وأن يؤخرهما إلى يوم يجمع فيه الناس ويؤتى بالسحرة من كل مكان ليبطلوا بزعمهم سحر موسى أمام أعين الناس. ولأن معنى الإرجاء هو التأخير، سمي من قال إن الإيمان قول بلا عمل بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال وأسقطوها ولم يعتدوا بها. ومن الإرجاء قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
5: من الكرم صلة الرحم، من كرم النفس، ومن كرم العطاء من الجود، من الدلائل على الإنسان كريم عندما يصل رحمه الله سبحانه وتعالى بقدر ما أمر بالإحسان إلى الناس، أيضا أمر وأكثر من ذلك بصلة ذوي الأرحام. عندما يأتي الأمر بالإحسان يقدم في كثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك الأرحام قبل غيرهم من الناس، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. تأتي المرتبة الثانية بعد الوالدين ذوي القربى الأرحام، لأن البعض من الناس يكون كريما لكن الآخرين أما أرحامه أما أقاربه فليس كريما إليهم ولا محسنا إليهم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه يوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفاق FM، صوت الهدي النبوي.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
0: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء على إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. نلتقي بكم في هذه الحلقة، الحلقة 11، نستضيء فيها بنور آية محكمة يقول فيها الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم وحوارنا، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، حياكم الله. كما نرحب بضيفنا عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ العلامة محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد، مرحبا بكم.
1: حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم.
0: أهلا بكم أستاذ محمد. أستاذ محمد، عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نتحدث عن نبي اشتمل على جميع الصفات وعلى جميع مكارم الأخلاق، ومن ضمن أعماله التي قام بها في سبيل نشر الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله، كان أسلوبا عمليا يتخذه الرسول وأسلوب دفاعي لنشر رسالة السماء. على ضوء الآية الكريمة أستاذ محمد، نتحدث اليوم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سؤالنا: كيف مارس النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ضد الكفار بأساليبه العسكرية والميدانية، وأيضا ضد المنافقين بأساليبه الفكرية والتي تكشف خبثهم؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمنافقون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيده الله بالبرهان الصادع والسيف القاطع ليدحض أباطيل المبطلين ويجمع عتاة الملحدين، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم برضاك عن أصحاب رسول الله الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم المسؤولين. ثم أما بعد، في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى وبما من الله سبحانه وتعالى ويمن به علينا من بصيرة من خلال كتاب الله عز وجل وحركة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سؤالكم أستاذ الكريم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى هذه الأمة الإسلامية على خطين متوازيين. نعم. الأول يتمثل في بناء الوعي والهوية الإيمانية، والثاني في حماية هذا البناء من المهددات الخارجية الداخلية. يتمثل يعني البند الثاني حماية هذا البناء من المهددات الخارجية والداخلية الذي هو الكفر والاستبداد، فقد واجههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواجهة صريحة بالجهاد في سبيل الله. وكذلك البند الأول في بناء هذا البناء الوعي والهوية الإيمانية والمحافظة عليه من النفاق والمنافقين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائدا لإصلاح القلوب، وكان قائدا أيضا حكيما متمرسا في الحروب.
0: الله الله.
1: فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم له 9 سيوف وأربعة رمح وثلاثة أتراس وحربتان، وكان لديه من الخيول المعدة للحرب 7. الله. 7 خيول هذه معدة للحرب، أي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجاهدا، بل قال الله سبحانه وتعالى له في هذه الآية الكريمة: يا أيها النبي جاهد الكفار. وكيف يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم وهو لا يعرف يجاهد؟ حاشا لنبينا صلى الله عليه وآله. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على التل، بل إذا لبس لامة الحرب لا ينزعها حتى يقاتل صلى الله عليه وآله. فقد واجه الكفار بحجة البيان الذي هو القرآن الكريم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد الفكري بالقرآن الكريم. لذلك حين غلبهم القرآن الكريم وغلبهم صوت القرآن الكريم، ماذا قال المشركون والمنافقون؟ قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأنهم غلبوا بحجة البيان فاختاروا أمر الحرب والقتال. فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتركهم يختارون الحرب والقتال ضده وضد أصحابه ولا يجاهد ولا يقاتل؟ فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمواجهة وعدم مجاملتهم إطلاقا: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين، هناك أمر حازم: اصطع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. ولا يجوز التنازل عن شيء لهم مهما كان. الله عز وجل يقول: فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فإذا والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في آية أخرى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفي أمر صريح في قمة المفاضلة والمفاصلة والمواجهة بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
0: الله.
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا مفاصلة ويعني قطع للمجاملة والمحاباة والمداراة. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ثم تأتي المواجهة العسكرية ضد الكفار والمشركين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بكل معنى هذه الكلمة من الغلظة والقسوة، القسوة في الحرب والقسوة في المواجهة والقسوة في الكلام. ومأواهم جهنم، أنت إذا أغلظت عليهم القول فإن مأواهم جهنم وبئس المصير. فالمأوى الذي أعد الله لهم أغلظ وأعظم وأشد من غلظتك عليهم في الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أنت تبوئهم، أنت تعد هذه المقاعد والمتارس، وأنت تتفقد الأفراد، وأنت تتفقد المجاهدين بنفسك أنت يا محمد. والله سميع عليم، الله سميع عليم بهذا العمل وبما تقوم به أنت. إذن الله سبحانه وتعالى إذا كان سميع عليم في حركتك الجهادية فإن الله تعالى سينصرك نصرا عزيزا. والله سبحانه وتعالى قد أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمؤهلات كبيرة وعظيمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة الصفوف فلا يجوز التخلف عليه بحال من الأحوال.
0: صحيح.
1: بحال من الأحوال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، لأن رسول الله في المقدمة، لأن رسول الله هو في الخطوط الأمامية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطوط الأمامية وهو يباشر ويعد ويقاتل ويجاهد. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هم يريدون أن يحموا أنفسهم، فكيف بنفس رسول الله محمد صلى الله عليه وآله؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. فإذا كان رسول الله يقاتل في سبيل الله وهم في سبيل الله فإن كل عمل فإن كل حركة وعمل هو مسجل في قائمة الموازين التي لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذ محمد، يعني الرسول إذا كان مجاهدا والله سبحانه وتعالى لا يأمره بالجهاد إلا وهو يعرف كيف يجاهد. أيضا مما يلفت في الانتباه وأنت تطرقت لجزئية من ذلك قول الله عز وجل لرسول الله ويتحدث عن المنافقين وغلظ عليهم وأيضا والكفار نفس الشكل.
1: نعم.
0: هنا يستوقفنا هذه الجزئية، الغاية من التوجيه الإلهي بالغلظة في قوله وغلظ عليهم، وأيضا كيف وظفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحماية المجتمع الإيماني من التفكك والاختراق.
1: نعم. اللهم صل على النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الكافرين والمنافقين بقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونحن اليوم نحتفل ونحتفي بميلاد هذه الرحمة.
0: صحيح.
1: ولكن هناك أمر خطير وأمر جلل، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة، لكن خبث ومكر هؤلاء الكفار والمنافقين إذا استشري وإذا جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون فإن الفساد والإفساد سيشمل كل نواحي الحياة.
0: والتعامل معهم بالغلظة هو من الرحمة أيضا.
1: والتعامل بالرحمة لمن؟
0: نعم.
1: بالرحمة لمن؟ بالرحمة للمجتمع الذي هو مستهدف.
0: صحيح.
1: المجتمع الذي هم يبثون سمومهم وخبثهم ومكرهم. ولأن المنافقين والكافرين قد يكونون في منزلة واحدة يبين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله ألم تر إلى الذين نافقوا. تأمل معي. نعم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لمن؟ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. المنافقون من وسط المسلمين، من وسط المجتمع المسلم الذي كان يتلى عليهم القرآن الكريم، لكن صارت هناك أخوة قائمة بين من؟ بين الكافرين والمنافقين. ولذلك التوجيه واعد بجهادهم وقتالهم والغلظة عليهم، والغلظة عليهم. أنت إذا كان لديك مرض خبيث، أجارنا الله وإياكم والمستمعين جميعا، إذا كان هناك مرض خبيث يجب أن يكافح، حتى ولو يستخدم الإنسان المتلقي للعلاج مواد كيماوية، مع أن صحيح. هذه المواد الكيماوية تفتك ببعض الأعضاء، إلا أن المرض أخطر، إلا أن المرض أعظم،
0: لأنه سيفتك بالجسم جميعا، إذا
1: سيفتك بقية. بالجسم جميعا، وقد ربما ينتقل إلى جسم آخر. صحيح. فهذا هو يعني شأن المنافقين والكافرين. استخدم النبي صلى الله عليه وآله الغلظة على الكافرين والمنافقين بحد سواء. ذكرنا أمر الكافرين وما قال الله سبحانه وتعالى وما يقول في كتابه، إلا أن المنافقين شملتهم آيات أكثر وأكبر في القرآن الكريم تبين. نعم. وتشرح أفعالهم وخداعهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، لأن أسلوبهم المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هذا المرض الذي جعل المنافقين يسادون.

0: لذلك هناك مقولة للشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، قال مقال جميل جدا: من يتأثر بمنافق عربي، من يتأثر بمنافق عربي، مع أن من كان في جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تأثروا بمنافق عربي، واستطاع منافق واحد أن يخرج يعني حوالي 300 رجل في غزوة أحد.
1: صحيح.
0: قال: من يتأثر بمنافق عربي وآيات الله تتلى عليه وفيه رسوله سيعبد يهوديا، وليس فقط أن يتأثر بيهودي.
1: صحيح.
0: سيتحول إلى كافر على يد يهودي، وسيرى نفسه في يوم من الأيام يعبد اليهودي كعبادة الناس للشيطان. كيف يعبدون الناس الشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ الطاعة والامتثال لأمر اليهود والنصارى، وما وهو ما نراه اليوم واقعا في أمتنا، في زعمائها وقادتها، وقد ربما علمائها المنافقون وعلماء البلاط ومثقفوها ونخبها وساساتها وقاداتها.
1: صحيح.
0: والإعلاميون وما إلى ذلك.
1: وسنأتي أستاذ محمد إلى هذه الجزئية، النتائج التي حلت بالأمة لما سيرت المستكبرين وتغاضت أيضا عن خيانة المنافقين. مستمعينا الأعزاء، نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير، وبعدها ننتقل وإياكم إلى المحور الثاني، فتابعونا.

0: أرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله، كما نرحب بضيفنا عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ محمد عبد الله العفاري. حياكم الله أستاذ محمد، مرحبا بكم.
1: حياكم الله وبياكم ولكم الترحاب والترحيب.
0: أستاذ محمد، يعني تحدثنا عن جهاد رسول الله وعن أيضا الغلظة على المنافقين، هنا سؤال مهم جدا، ما هي النتائج الكارثية التي حلت بالأمة خصوصا اليوم، نتائج نشاهدها جراء مسايرة طغيان المستكبرين وأيضا التغاضي عن خيانة المنافقين في الداخل؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن النتائج الكارثية التي حلت بالأمة وجلبت لها الشقاء والغمة كبيرة جدا وكثيرة جدا، فقد بينها وحذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء في ذلك الوقت، حينما قال في نص اليوم ينطبق علينا هذا النص وعلى أمة الملياري مسلم وأكثر الأمة العربية والإسلامية وهي في أحضان ومرتهنة في أحضان اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يوم يا رسول الله؟ قال: لا لا لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن.
0: الله،
1: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. اليوم تداعت الأمم على أمة الإسلام، على أمة القرآن، على أمة النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تداعت هذه الأمة على أمة قال الله سبحانه وتعالى فيها ولها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهل هذه الأمة التي وصفها ربها وخالقها ومولاها بأنها خير أمة، هل باتت هذه الأمة خير أمة؟ هل بقيت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ في الحقيقة أول أمر خالفت هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ اليوم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. اليوم نحن نرى الكوارث الناتجة والنافجة عن البعد عن القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن نفاق المنافقين، كيف أن الكافرين والمنافقين قد استطاعوا أن يجعلوا من الكم الهائل من المسلمين من ملياري مسلم كلا مسلم.
0: نعم،
1: هؤلاء لا يقدمون ولا يؤخرون، هؤلاء لا يحركون ساكنا ولم يحركوا ساكنا وما حركوا ساكنا. ماذا فعلوا لغزة وفلسطين؟ ماذا فعلوا للجرح النازف؟ ماذا فعلوا للثكالة؟ ماذا فعلوا للنساء؟ ماذا فعلوا للأطفال؟ ماذا فعلوا للمساجد؟ ماذا فعلوا لكتاب الله المجيد؟ ماذا فعلوا للكعبة المشرفة التي يتوجهون إليها في صلاتهم ويقولون ويقول كل مسلم منهم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. ماذا فعلوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سب وشتم، وحينما صور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتصاوير ماجنة وصاجطة جعلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأن النبي إنسان شهواني ليس له هدف في الحياة إلا أن يغذي شهوته بطنه وفرجه وشهواته يعني البسط على رقاب الناس ويقتل ويفعل. والنبي صلى الله عليه وآله
0: إشكالي أنها من داخل كتب المسلمين أستاذ محمد، وأهدوا بستين لباس الكعبة هؤلاء المنافقون.
1: هذه من الكوارث. ستار الكعبة هتك الله سترهم، ستار الكعبة المشرفة التي نحن نتوجه إليها. أولا، لقد أساءوا إلى الكعبة المشرفة بأن جعلوا مجسم. صحيح. مجسم يمثل الكعبة المشرفة، ووضعوا على هذا المجسم امرأة باغية من بغايا أوروبا ترقص وتغني وتسب الأنبياء والمرسلين وتشرب الخمر وتفعل الدعارة، ويجتمعون آلاف الرجال والنساء حولها يطربون ويرقصون جميعا باختلاط بصوت واحد وطرب واحد ومطرب واحد. ثم إذا ما انتهت تلك الماجنة والراقصة وهي ترقص فوق مجسم الكعبة، قالت: قم يا محمد وقم يا عيسى وقم يا موسى وقولوا أن هذا حراما. قولوا أن هذا حراما. الكعبة التي نحن نعظمها ونقدسها، والذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، هذا البيت مبارك حولوه إلى بيت فيه فسق وفجور وغنى وزنا واختلاط وما إلى ذلك. أين أمة المسلمين فيها؟
0: وباسم الإسلام
1: يفعلون ذلك. وهناك فتاوى تبيع لهم ذلك وتقول أنه يجب عليهم طاعة ولي الأمر مهما كان، لأنهم لا يعرفون المصلحة من وراء ذلك. قد يعرفها ولي الأمر وهم لا يعرفون. أيكون المصلحة في أن يسيئوا إلى كتاب الله، إلى بيت الله المجيد؟ أتكون المصلحة في الغنى؟ أيكون المصلحة للإسلام والمسلمين في شرب الخمر؟ أيكون المصلحة في سب نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وفي سب موسى، في سب كليم الله موسى، وفي سب نبي الله عيسى عليه السلام؟ أين هذه المصلحة؟
0: الله المستعان. أمام هذا النتائج الكارثية يا أستاذ،
1: وهناك نتائج كارثية. ما رأينا المرشح الأمريكي حينما أخذ كتاب الله عز وجل وضعه في فم خنزير، لماذا مثلا لا يسيئون إلى عالم من علماء المسلمين؟ أو إذا لماذا لا يسيئون إلى حافظ من حفاظ القرآن الكريم؟ هم قد عرفوا وشخصوا أن هذه الأمة قد ماتت،
0: أو إلى ديانة أخرى،
1: أو إلى ديانة أخرى. كل الديانات هم لا يخشون إلا القرآن، ولا يخشون إلا الإسلام، ولا يخشون إلا الكعبة التي هي ما زالت توحد المسلمين. ما زال كل مسلم سواء كان سني أو شيعي أو أي تحت أي مسمى يتوجهون إلى الكعبة. لذلك هم حينما يسيئون إلى الكعبة فهم يريدون ويبتغون من وراء ذلك أن يفرقوا صفوف هذه المسلمين، الصفوف التي تتوجه إلى الكعبة، حتى يتسنى لهم. وقد تسنى لهم البسط. نعم. والهيمنة الكبرى على المسلمين جميعا. وها هو أحد الناشطين السعوديين يقول أن أكثر من 2% من سكان المملكة العربية السعودية قد صاروا يهودا، وهم يريدون وينشدون دائما عودة إلى أرض الأجداد، وهم يريدون أن يحيوا خيبر، ويريدوا أن يبسطوا على مكة، كما سمعنا وسمع المستمعون من كلام السيد القائد رضوان الله تعالى عليه أنهم يريدون أن يسيطروا. اليوم إسرائيل تضرب سوريا، وسوريا والنظام الذي في سوريا قد مد ذراعه وفرش أرضه للمحتل اليهودي، ومع ذلك لا يرعون في أحد إلا ولا ذمة.
0: الله أستاذ محمد أم، هذه النتائج الكارثية التي تحدثت عنها، وهذه الأمة ما زالت خاضعة وخانعة، ونحن قد قرأنا الأمر الإلهي والمسلمون يقرؤون قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اليوم نحن في هذا العصر، كيف نترجم هذا الأمر الإلهي بجهاد الكفار والمنافقين وأيضا الغلظة عليهم إلى موقف عملي، يعني بعيدا عن البيانات والتنديدات وإلى آخر ذلك؟ هذا الموقف العملي يواجه الحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني، الذي تتعرض له الأمة، أيضا الحرب الناعمة إلى آخره.
1: نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الإلهي واضح، وهو أيضا فاضح، واضح لمن يريد أن يتبع ويقتدي ويعمل، وفاضح لليهود والنصارى والمنافقين ومن لف لفهم ومن دار حولهم ومن حام حومهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن أتباع النبي صلى الله عليه وآله، والمؤمنون أولى بالنبي كما قال الله سبحانه وتعالى، المؤمنون. نعم. أولى بالنبي. إذن أيها المؤمنون، ويا من تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة، أنتم يجب عليكم أن تفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تفعلوا كما وجهكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما وجهنا الله عز وجل. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا نترجم بالجهاد، فتح أبواب الجهاد وقد فتح ولله الحمد ولله الشكر. إن الجهاد
0: دفاعاً عن أنفسنا، يعني
1: دفاعاً أولاً دفاعاً أنفسنا، لأن هناك من يريد أن يلتهمنا، من يريد أن يذلنا، من يريد أن يستعبدنا، من يريد أن ينهب ثرواتنا، من يريد أن يسيء إلى مقدساتنا، من يريد أن يسيء إلى قرآننا، إلى نبينا، إلى أمتنا، إلى نفطنا، إلى آخر. نحن ندافع عن أنفسنا، نحن ندافع عن أنفسنا، وهو دفاع مقدس عن النفس، ويجب على الكل أن يدخل تحت هذا العنوان. جهاد الكفار والمنافقين، قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. فهموا طبيعة الصراع. فالجهاد والغلظة ضد الحصار، ضد الحصار وضد العدوان القائم والغاشم، وضد التثبيط أيضا. والحرب الناعمة التي تستهدف العقول، وتستهدف العقول في البيوت وفي كل مكان من الأمكنة. نفهم أن عدونا يريد أن يضلنا، نفهم أن عدونا يريد أن يحولنا مرتدين، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، في محكم كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزالون يقاتلونكم جميعا، بغض النظر سني شيعي أو غيره، سيقاتلونكم جميعا. من كان يؤمن بالله وبرسوله ويحمل كتاب الله سيقاتلونكم، يريدون أن يردوكم عن دينكم. إذن يجب على هذه الأمة أن تفهم طبيعة الصراع مع اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى إذا ضربت مثلا اليوم إيران فهي غدا ستضرب تركيا، وإذا ضربت اليوم حزب الله فهي غدا ستضرب سوريا،
0: وهي تفعل ذلك
1: مع أن حينما زار الرئيس المجرم الأرعن ترامب إلى تركيا، عقد بين الرئيس الأمريكي وبين رئيس تركيا صفقة أسلحة، بيع صفقة طائر F-35. فجاء له اتصال من بنيامين نتنياهو، قال له: ما أنت مجنون تبيعهم F-35؟ قال له: ليش؟ قال له: لدينا معركة نبتدئها بالشيعة وننتهي بها بالسنة. ننتهي بهم. قال: كيف تسلحهم؟ هذه المعركة تشمل الجميع، وهذه المعركة تدمر الجميع، وهذه المعركة. وإن فرحوا اليوم مثل قبل أشهر أكثر من 30 قرية في أطراف
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا، مدحا وشوقا.

0: يمانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

0: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجانب السياسي كان الأعمق والأبعد، فقد راسل الدول المحيطة والبعيدة وعرف عن أحوالها الكثير، ورغب الكثير منهم للدخول في الإسلام، وزرع هيبة الإسلام والمسلمين في صدور من لم يؤمنوا، وثبط هممهم عن الاعتداء على دولة الإسلام أو حتى التفكير في ذلك، وعلم أمته كيف يضربون عدوهم اقتصاديا وعسكريا ومعنويا، وعلمهم أن الصمت والتكاسل والحياد خاصة مع اليهود والنصارى من أكبر الأخطار ومن الأسباب الرئيسية للهزيمة، وحذرهم من اتباع اليهود والنصارى والتشبه بهم، وعلمهم الحزم في التعامل معهم.
1: صلوات يمانية،
2: صلوات يمانية،
3: صلوات جاء النور المبين، ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
0: عدنا إليكم سمع الكريم في هذه الحلقة المتميزة بتميز ضيفها. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد إبراهيم القاضي. أهلا وسهلا بك يا أستاذ إبراهيم، وحياك الله في إذاعة آفاق.
4: الله يحييك ويبقيك يا أستاذ زكريا. ما عبيش دعاي أستاذ، يعني إحنا أخو بر وأخو ما شو ما يكلف. الله ينور قلبك، كيف أنت؟
0: هذا الله يسمعنا أخي. لا والله يا أستاذ إبراهيم تسهل، أستاذ وأفضل وأكبر من أستاذ، الله يبارك فيك.
4: الله ينور قلبك ويجعلنا مقبولين عند رحم الرب.
0: يا الله يا الله، وشهرك مبارك إن شاء الله، ومولد مبارك،
4: كل عام وانتم بخير، بدو عيد
0: يمان.
4: اي والله من عايدين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله طيبين الطاهرين،
0: وجعلناها في هذا المولد إن شاء الله من المخلصين له ومن المقبولين له إن شاء الله.
4: يا الله يا الله،
0: وشهر يقع شهر انتصارات عظيمة بحق محمد،
4: وشهر هذا بيجي مبروك، الله يوفقنا ويتقبل مننا يا الله.
0: صح، هذا ربيع ورمضان.
4: أيوه.
0: تبصر أشهر عظيم
4: كذا، الشعب بيريع لهذا الأشهر مراعي، يعني بتحتز فيهن انتصارات عظيم، وسبحان الله عظيم،
0: القلوب بيجي
4: على الموزم. أيه، بيجي والقلوب حالي مرتاحة
0: الحمد لله رب العالمين. الله يوفقنا. أستاذ إبراهيم، بداية هذا الحلقة عندكم ما عاد سمعون، ما اشتيت
4: صلوات الله على رسول الله وعلى الله،
0: افعل ماشي المايك لك، بيقولوا الضيف حكم المضيف، هذا ماشي المضيف حكم الضيف، افعل ماشي
4: صلوات الله على رسول الله،
0: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ إبراهيم،
1: وإياكم
0: رحم الله والديكم وربي يسمعكم إن شاء الله كل خير
1: يا الله وتكبر منه.
0: عادة الشعب اليمني قلنا بيتفرد بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صح؟ على المسلمين كلهم بيحتفلوا، لكن الشعب اليمني لحاله.
1: احنا ثاني مش مجامل والله، يعني بنجيب شوف هذه النعمة، هذه النعمة الوحيدة اللي عاد احنا بنتحمد الله ونشكره عليها، ان احنا متمسكين بهذا الهوية وبنصلي على رسول الله، وموجود رسول الله في كل أوقاتنا،
0: الله سواء في المولد هذا في ربيع ولا غير
1: في غير ربيع، في الأيام كلها بنذكر رسول الله، بنصلي على رسول الله في المشارب، في القصي، في المجالس، في المناسبات، في العمل، في المشاكل، في كل بقعة. وهذه النعمة الدائمة التي بنحمد الله ونشكر عليها،
0: ربي بيحضنا بالإعانة واللطف، هذا بركة هذا الرجل العظيم، هذا الشخصية الفريدة،
1: الشعب العظيم هذا، يعني
0: الله. وكما قلنا الشعب اليمني كل من في المولد بيتسابق، هذا يزين، هذا يفعل احتفالات، هذا يفعل مناسبات، هذا يجي رنج يفعل هذا، هذا ينشد، هذا يجهز كلمات، هذا يلحن، هذا يسير، يعني كل حاجة،
1: وكلهم في حب رسول الله،
0: كل واحد بيتسابق الله يفعل أي شيء، ينال أجر بسيط ولو بسيطة، يعني ولو ما هو شيء أمام الله رسول الله. الأستاذ إبراهيم القاضي، ما قدمت في هذا المولد في أو في هذا؟
1: والله معنا عدة مشاركات مع عدة فرق، أما بالنسبة للأعمال الفردية ما بيش صوتك، بس معنا مشاركات في فعاليات،
0: يعني ما بتمر إذا لو أنت بتشارك فيها، يعني مش ضروري مثلا مشاركة يعني أداء فردي يعني أو عمل خاص أو شيء، أهم حاجة واحد قد بيفعل عمل
1: حيال فعاليات،
0: ما تمر شال المناسبة وما قد أحد فعل شيء،
1: الله كذلك هو. حيال الفعاليات،
0: هذا أكيد من الأعمال، هذا
1: كبير، هذا يعتبر لو ما دينشد نشيد حي وينشدوا الناس كلهم معك ويشلوا معك، هذا الأجر، أنا هو الله. الأجر هذه بثبت
0: الله،
1: والله يتقبل مننا ويحشرنا في زمرة محمد وآله
0: يا الله. اللهم صل على سيدنا،
1: احنا مقصرين والله، احنا مقصرين، لكن نقول الله يتقبل مننا،
0: الله يتقبل، ما بنفعل حاجة،
1: الله
0: ما فعل الرسول الله ولا شيء ولا
1: كيف كان بيتعبوا وكيف كان يشقوا شغل ليل ونهار وقتله، ما
0: ها قدامك، ها كان من ضول وعرض هذا الكافر اليهودي، ها
1: كيف فعلوا بهولك عمرو بن ود وهولك، كيف كان يفعلوا بهم؟
0: بين اقول كان هذا كان عدو صح، مقحقح وراس، ها عمرو بن طول وعرض وتقدر هذا، ما دحين جانا عدو هذا السربوت هذا السعودي، ما حتى يرسل تحفه، حتى كيف احد يفعل حتى الشعب اليمني،
1: حتى لو ما تقاتل بخسه، لو ما تقاتل بخسه في حقك يا اخي، والله ما يقلب
0: ناقدي بلوى على اليمنيين، احتاج العدو على القناه. الله يوفقنا وكتب الاجر،
1: الله يتقبل مننا ويثبت،
0: مش انه يعني بنا نحن بنستهين بالعدو ولا ايش؟ العدو هو خبيث يعني وسخ، يعني
1: احنا بنكتير يا استاذ، احنا بيقاتلونا باسم التي،
0: الله
1: بيقاتلونا باسم الاسلام،
0: الله
1: هذا هو الباطل، ولا طبيعي لو بيقاتلك كافر، وذاك لو ما واجهنا امريكا واسرائيل افتخرنا ورفعنا رؤوسنا، الحمد لله شكرا، انا عدونا اصبح بيقاتل
0: الراس
1: براس
0: الراس، ايوه
1: دحين شو على لو ما يجي قاتلك من دمك ولحمك
0: هي هذه خنزرة اليهود الملاعين يرجموها هكذا، اخوك يلا اهجم ماشي اليهودي تيرا
1: لا وسط، واذا دول وسط رجع هنا دحين حانبي في الساحل الغربي ومارب
0: بالله يقول شو بس يكنسوا بس هكذا قد ولا المنافق وما يتوالى الله ما يتولهم منكم فإنهم منهم، بعد المنافق فالدنيا تحت اليهودي فالآخر والكل تحت اليهودي فالترك أسفل اليهودي فوق،
1: بإذن الله بإذن الله يكون هذا الشهر شهر انتصار
0: إن شاء الله بحوله وقوته
1: ونجينا بهذا الشهر انتصار.
0: أستاذ إبراهيم ما عاد سمعنا،
1: ما مشيت على دول على دول
0: شيء
1: نصلي على
0: قصيدة وليد الهدى كاملة،
1: أو أو أو أو
0: أنت قلت ما نشيء
1: سعاد بيقول سمع سورة البقر كاملة،
0: سعادك الذي كقدوب عي غرقو، ها قالوا يلا شرف 70 مرة ياسين، شرف ياسين 70 مرة لجي ربي ذي أيه؟ واحد صاحب قال الغرق هون ما هم كملوا نصلوا ولا قد طفعوا
1: وإحنا يا سيدي نسمعكم ولد الهدى بس يعني أبيات قصيرة، ها
0: لا طبيعي ولا لنت شي مشرب صنعاني ولا شي ولا صوفي، يا أخي أنا بينا متفلل
1: صوفي
0: هذا كحك حضرة موت حك هذا، أنت مشتيت نوع لنا المايك عندك، السلام عليكم. طبعا نسينا لحظة قبل ما تبدأ مصاحبة بالأخ عادل القاضي، يعني
1: هذا خير الأكبر،
0: ورحب يا عم عادل حياك ربي، ومن شدومه
1: ما عشي غير
0: لا لا
1: ها
0: لا لا
1: برافق على من شده
0: صلى الله على الطهر وعلى آله،
1: اللهم صل على وعلى طيبين طهرين.

0: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجانب العسكري القائد الفريد الذي يعرف كيف يقضي على الأخطار ويحط منها قبل وقوعها، وعرفوا من أين تأتي ولا ينتظر أن يتكاسل أو يصمت إلى أن يدهم الأمة الخضر. كان يحلل ويراقب تصرفات العدو من الخارج والداخل كمراقبته للقافلة التي كان يقودها أبو سفيان، وكيف يفوت عليهم فرص ضرب الأمة، وكيف يجنب مدن المسلمين الحرب وينقلها إلى مدن العدو. وفي غزوة تبوك مثال شاهد على ذلك، كما أنه علمهم الشجاعة والإقدام والتوكل على الله في مواجهة العدو، وكيف يجب أن يكونوا حتى يستحقوا التأييد الإلهي، وكيف يجب أن تكون نفسية المؤمن عند الشدائد، وكيف يتصرف وكيف يهزم عدوه نفسيا ولا يتأثر هو بإرجاف العدو ومكره. وعلمهم أيضا الثبات والصدق عند اللقاء، كان أول من يلبس لامة الحرب ويتقدم الجند ويتفقد أحوالهم ويدور عليهم معلما ومشجعا ويبث فيهم روح الإقدام والثبات. فقد قال الإمام علي عليه السلام: كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ إبراهيم، ورحمة الله والديكم، أسمعكم ربي كل خير. طبعا به مشرب مميز عند الأستاذ إبراهيم القاضي، أو قصيدة قريبة إلى قلبك. سألني
1: أنا، ها قصك أسألك أنت ولا أنا؟
0: أنت
1: كم يا قصيت في حب رسول الله؟ يعني
0: لا
1: ما ندري شنو في رسول
0: بتصير عرس ما بيعجبك الله، هذا القصد تديها نهاية
1: ما دراك أنت
0: فين أحس قلب الأخ أيوة قلب الأم قلب الأخ
1: قلب العالي هذا الله يبارك فيك. بس ما هي قصيدة، ما أذكر ما هي، يلا بحسن الخاتمة.

0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات جاءنا النور المبين.
2: صلوات يمانية.
3: صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحايا ختام المرسلين.
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ختاما مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ إبراهيم القاضي. ألف شكر يا أستاذ إبراهيم، نورتنا وشرفتنا وشرفت إذاعة آفاق وشنفت أسماعنا وأثلجت صدورنا.
4: مشكورين، ألف شكر
0: فيك
4: على تواصلكم معنا واستقبالكم لنا.
0: الله يبارك
4: وصبركم
0: فيك
4: على يعني
0: الله المستعان. الله يذاك، الله المستعان، بارك الله فيكم، الله يجعل حنجرتك هذا دائما تلهج بذكر الله وذكر رسوله.
4: الله يبارك فيك يا استاذ ويزيد.
0: وايضا تحية موصولة للاخ عادل، يعني عمقال المرافق. الله يبارك فيكم جميعا. اذا نلتقيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية. تحياتي وأشواقي لكم، إعدادا وتقديما زكريا الشرعي، كما هي تحية موصولة من الأستاذ المخرج محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونبقى مع الأستاذ إبراهيم القاضي.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عليه وسلموا تسليما.
1: ما عظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،

فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر، كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرارا غير فرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا فرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تبر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.

بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

صلوا على المصطفى جمعة تهنبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة ما

0: على النبي
1: صلى الله عليه.
2: شعبنا اليوم يقول لأعدائه المستكبرين: إن إرادتنا لن تنكسر، وإن صبرنا لن ينتهي، وإن ثباتنا لا تراجع فيه، لأن مصدره هذا الإيمان. فنحن شعب قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومنهجنا وثقافتنا هو القرآن، ونستمد صبرنا من هذا المعين الذي لا ينضب، واعتمادنا هو على الله تعالى وهو خير الناصرين.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،